ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بند

0: دل بندکانی خوانه بید داواکار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید
1: إلهي بما أنكر لو عبدهني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرشي إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخواه فرورد قارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي فرورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نأببارينا إلهي بما أنكر لو عبدهني لو رجا ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت مما نشكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشار دوا تو قوري يخل لبردم خلائقا بما نشار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين مما نجير لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو رجا من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری خوارش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كومان كر الهي لد اپارينا و لد ال علينا و چون لم شوينا برحمتي خود خود لأيما زراندو اما تكرد عبدي شو اما تكرد اواني كشو زندو اكنو اوه هر همو مان چون ام رحمتت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارانا لويل صاحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي او من بخ لقل او حشر منك بخوش وستاني او قبول منك الهي اقرشي ام الشاياني خوش وستي او النبي بلام او الرؤوف الرحيم شفاعتي او بقناه كاراني امتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خواه رحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خواه دعا كان من قبولك يا رب العالمين خواه دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خواه لقناه دائك باك من خوشب بخواه پروردگارا اما كم ترخم بوين بران بريان إلهي داوان لأكين توليان خوشب اواني كم مردون اواني كماون خواه عفويان كبو خاتين او جوانا كاني خود يا ربي خواه ايان داوان لأكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدا والدي أكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا أقورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارينا أخوي دا والدي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك

خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

اليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

درود و صلوات و کارک با وی خدا صلواتی شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی من صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرن او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیکرا ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلاه بو من ابن الی سرجم فرشته کان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخواي دسكوه وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: الذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزمو سيلي الرحم جيب جيبكن خوي پروردگار دفرميت
2: وإذ أخذنا ميثاق

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رسول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوست و سارد لوان کانی تفسیر قرآنی پیروز بیم و خدمتان به من بستی رضامندی خواهی گور و هیوادانم اوی عزیز سودی لور بگرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بارك خوش أستاذ. خوي جبر سبحانه وتعالى لو اعتداد فرمي أويل أسمان كانوا لزبية هر هموي ملشي خوايا إتر وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إتر أويكوا هرشتيق لنا ونفس درو درون تانا بدري بيخن يام بيشار نوا لسر هردو حالت خواهي قول حساب تان لقل دكا. إتر خواهي قول لكسانك خوش دبي وهروها سزاي كسانك ددا خواهي قول رجبتوانا لسر هموشتيق. بكرتي معنا آتك أبو لا خواهي قول سبحانه وتعالى لسورة البقرة يك مجموع أحكامي باسكرت لو دو جزء نيوي كوا لخزمتي دابوي أخيريا باسي لصدقة كر باسي لريبا كر باسي لأحكام دين كر باسي لرهن ورقرتن كر يتر يك مجموع أحكام لدواء يدفن لله ما في السماوات وما في الأرض كواتا خواهي قورة سبحانه وتعالى لو يحكم دكا لو يحق من هزداناني هيا لبروي خواهي أو إلى أسمان كانوا لازم هموي إيويا خلقا وملكا وتدبيرا. هر خواه أو إلى أسمان كانوا زوي خلقي كردية ملتش إيويا هر أويش بريوي دبا لازمني بريوي برني أو ملكي هر خواه حقي هيكوا حلال وحرام دابني تنظيم أموري جيان لبو بندكاني بكا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو كوا لناو دلتانا بدري بيخن يام بيشارنوا أو حسابتان لقلدكا ديار حسابتان لقلدكا شرنية لدواها مو حسابك إلا سزادان بي حسابتان لقلدكا زالي ردا بطن شويك زانان ليه چان دايتو هندك دلين اصلا او نسخ بوا بو اتي دواتري كلا اخر دفرمي لا يكلف الله نفسا الا وسعها نسخ بوا لبروي كاتكوا او اتدابزي كاتكوا اتدابزي وكل او حديثي داهتكوا امام مسلم امام احمد رواتي عن كرديا لابن عباس خايق لخوي باب الرازي بيتن فرمي لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات ما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله أو آتك دابزي فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي أو آتزور قرز بلسل أصحاب خوان لرازي بي فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب هاتنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسل سوچيان دانشتن فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق تكلف من ليكرا أو كردوانيك ولا طاقة من داها الصلاة والصيام والجهاد والصدقة أوانيك على سلمة فرس كانت وانا مانداها وكنويش وكبروجيبون وكجهاد كردن وكبخشين أولا توانا مانداها كرديت مان وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ونم أو آتك ذهب زي لابد إمالة وانا ماندانية وفي رواية يا رسول الله هلكنا لرواياتش كذا قتيان يا رسول الله إما بهلاك توين إنا كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل يا رسول الله إيه مهر لسر أو حساب من لقلب كريك وا قصي بس زمان من دادي وكردوي كذا يكين لتوانا من داها فأما قلوبنا فليست بأيدينا من ضل كارم لدس إيه من أنواع خطرات بس داده كوات أجر لسر أو كوالنا وضل ما نخوي يقول حساب من لقلب كا أو بهلاك توني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا أهد تانبي وكو أواني بيشي خوتان لا جولة كولة ديانا كان بلين سمعنا وعصينا بيستمان بلام جورالينا كين بل قولوا سمعنا وأطعنا بل كو بلين سمعنا وأطعنا
بلين جو من ليبو جراليش من كرد غفرانك ربنا وإليك المصير بلين غفرانك ربنا وإليك المصير يا ربي خويا ليه ما نخوش بو قرانا واش محلو لايتوا فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنا جي أكسر قلتان سمعنا وأطعنا جو من ليبو جراليش من كرد خويا ليه ما نخوش بو قرانا واش محلو لايتوا فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم يتركاتك وخين ديانوا صحابة أو آتانا خين دوا بس زمانيا دا سوق بو فألقى الله الإيمان في قلوبهم يتر كأو موقفين نوان جراليا در بري خواهي قرش إيماني خسنا ودليانو فأنزل الله في إثرها لدواي أو خواهي قلو آتانا دا بزن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فلما فعلوا ذلك كاتك وينكر نسخه الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يترخواي قولا أو آتي نسخ كدوا أو جاء فرمو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو آتي أخيرك دين خزمة إن شاء الله كاتا أو ري ابن عباس أخوة الرازيبي لخوي لبابي تفرمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يحاسبكم به الله ليرا أو نسخ كدي توا او هنا سكتوا البروي بوشوي وكبازا كان صحاب زول لسان توند بو كوا اما لزسر ما لدى صلات خو معني او وسوسان بس الظلم عندادي يا رسول الله اما تسيب كين خاي يقولوا فرمي لا يكلف الله نفسا الا وسعها نسخ كذا او الراي ابن عباس خوالي الرازبي لقال زوري لعلماء برام علماء دي كاش دالين يحاسبكم به الله او خوشني لدوا حساب الا خاي يقولوا سبحانه وتعالى سزاب ده لبر أوي كاتي كذا فلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لس أوش تانا سزاتان ده ولا توانتان ده ولا توانات داني أو خايجو سزاد نادا سزاد نادا هند إيش كاش بوشوي لك ده نضل نخر نسخنا بتو يحاسبكم به الله لس أوش تاني حساب تان لقل ذكاء خوا سبحانه وتعالى لس أو نيتيك وبدل الدا أو جناهي نيتي جناه كدم بدل الدا ده دقات مرحلة عزم عزمي لس ذكي أو هيك واخوي يقول حساب لي قلتك يتلا سنة وبابتش سندين حديث هيك وهندش بعض ذكي لحديث هيك ده إمام مسلم محمد رواه عن كذي أبي هريرة جرت أخوي اللي رازب دفن بين صوصنا فرمي من هم بحسنة فلم يعملها هركسك لضل ونيتي كر تاكيك بكا بلام نيكر كتبت له حسنة أو تاكش لودا نسلي ومن هم بحسنة فعملها كتبت له بعشر أمثالها هركسك نيتي تاكيش كر كردي أو بدلو إذا نسلي إلى سبعمائة ضعف بدل يقلب يقبدا حتى يقبح حفصله إذا نسلي ومن هم بسيئة فلم يعملها هركسك بنيتي داها خرابيك كبرام نيكر لم تكتب عليه لسرنا نسره فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة برام أجر كردي أواب جناه لسر نسره إحسا دين يعني أو أحد ثاني تربارئ أو بابته إن شاء الله الدين باس دكينو وهر هاروني دكينو لحديث يشي ديكا كإمام بخاري ومسلم رواه عن كردي أبي هريرة خوالي رب دفن فيها صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها وفي رواية ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلم أو يعملوا به تفرمي ببي قمان الله سبحانه وتعالى لأمتكي من خوش بوا لتي خوش بوا بوي كوا وكو وسوس بنادر دروني دادي بشرتك نيكا تقسو نيكا تعمل أوش حديث إشكا لحديث إشكا إمام بخاري مسلم رواتك للصفواني كري محريزي مازني دجارتو دفرمي بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده طالع من لقر ابن عمر درو يشتم خواهي له خوي باب رازي بي دستم لنا ودستي بو إذ عرض رجل فقال كسك هاتو قتي كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى آية سجود لبتشيو جود لبيغمبر صلى الله عليه وسلم درباري نجوى واتكاتك وبند بتايبتي خوي يقول لخوي نزيج يكات رجخ بتايبتي لنوا خوان قسل قال يكتر دكان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره سبحان الله خوي يقول بندي إيمان دار لخوي نزيج دكات رجخ قيامته ستري دكا دي شاريتوا لبندكاني تري ساحي محشر فيقول خواهي قول بيدفن عملت كذا وكذا بندي من
فلانشت فلانشت تكرديه فيقول نعم بلا كرديتم يا ربي فيقول عملت كذا وكذا لسان في دفرمت فلانشت فلانشت كرد فيقول نعم بلا حتى إذا قرره بذنوبه حتى اعترافي بيدك بهم قناها كاني ورأى في نفسه أنه هلك يتل دلي خوي أو بندية دلي تازا بهلاك توم قال سترتها عليك في الدنيا سبحان الله لدنيا ده سترم كردي لدنيا ده سترم كردي وأنا أغفرها لك اليوم أو رجلي تخوش دبم سبحان الله ثم يعطى كتاب حسناته أو ذا خراب كان هم اللي خوش دبي أو ذكر دوي تاك كان دري تدستي وأما الكفار والمنافقون برام كافر ومنافق كان فيقول الأشهاد أو أنا كواشاهدي درن لملائكة كان دلين على رؤوس الخلاق أو أنا كواشاهدي درن لسر لسر بابن لبيش تاوي همو خلشي هذا كانوا دلين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين سبحان الله دلين أو أنا كوادرويان لسر خواكر يعني أقادار من لعنتي خوال الظالمان سبحان الله لا فتح الباري در باري أو بابا تتسيد فرمي دفرمي المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد كاث دلي أو قناهانيك ولا لو حديث ابن عمر باس كلا كفرموي خواهي قول سبحانه وتعالى بندك لخوين زيق دكاتو إقراري في ذكاب أو قناهانيك بندك كذيتي دلي أو قناهانتسيا ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد دلي أو قناهانيك لنوان بندو لنوان خوايا حقي بندي تريتي دانيا لحديث أبي سعيد تقريبا بلقي حديث أبي سعيد إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار تفرمي كاتكوا إيمان داران لآقر نزاتي عند إبواتي لبرد السراد دا فرنوا نراد جيرين لسر جسرك لبين بهشت جهنم يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا سبحان الله واتهموا إيمان دارن فرينه ولا برد السراد لبين بهشت جهنم راد جيرين لسر بردك هنديك حق حق حقوق لنيوانيان داهية أو حقان أخوة يقول تصفيتك لنيوانيان حتى إذا هذبوا ونقوا كاتك حق للسريان لنيوانيان نامني أذن لهم في دخول الجنة أو زائزن دادرين كوابسنا بهشت فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة كواتا لنتيجة حديثة كواتا بيوستا حق كان لسريك تري أداب كري نابي حق كري السركز بمينة ودل حديث الشفاعة حديث الشفاعة كبير صوت دجيرتو أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار هنديق لإيمان داران هنديق لقناه باري إيمان داران بآقر دا ستين بشي قناه كانيان ثم يخرج منها بالشفاعة بلان بالشفاعة لآقر دردسن فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين كوات مزموع أو حاد تاني كوا لو بابا تباس كرا إيمان داران لقيامة دا دوبشا أحدهما من معصيته بينه وبين ربه أو كوا قناه كالنوان خوي لنوان خوايا حقي خلش تدانيا فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين حديث ابن عمر دلي أو نزل من دو قسم قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا بشيق لو أنا قناها كي خواه يقول لدنيا جدا ستري كرديا فهذا الذي يستره الله عليه يوم القيامة إتر لدنيا ستري كرديا لقيامتش ليه خوش دبي وهو بالمنطوق وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهوم على أنه بخلاف ذلك سبحان الله كواتا منطوق حديثك كوا أو كسي كوا قناي كرديا لدنيا قناها كان بين خوي وخواه فخرش بينا كرديا زيان بيجارتو خواه يقول لدنيا ستري كرديا لقيامتش ليه خوش دبي أدي أوي كوا أوي كوا جناهي كدي بري اللي بيني خوي وخواتي برام بفخر وتسوي تجاري توا أو فرقه هي أو بوشوي خوي يقول لي خوش نابي والقسم الثاني من تكون معصيته بيني وبين العباد أواني كوا جناه كان شان لنيوان خوي لنيوان بندكانا فهم على قسمين أيضا قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم أوانش دكنا ندوبش بشي شان خير كان يا زيادة اللي جناه كان فهؤلاء ترجح سيئاتهم على حزن كانت بشي كان قناها كان ينزيات اللي ساك كان ين أنا دسنا آقر فاشن بشفاعة دردسن وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم بشي كان كردوي تساك خرابي وكو يكفى هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص
حتى وكل نيواني عند مقاصة صر ودداء وتل نيواني عند خواي جور سبحانه وتعالى حكم دكاتن بويكوا حقيا لسر يكتري نامينه. وهذا كله بناء على ما دل أحاديث صحيح أن يفعله الله باختيار وإلا فلا يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما شاء. كواتا أول مجموعة أحاديث صحيحة كان بوشي ويخواي قول سبحانه وتعالى دفرمي خواي قولش يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لهندكس عذاب دا هندكس خواي قول لي خوش دا بلا إيمان داران إتر هش تغنية كسغنية بتوانشتت فرصك على سر خواه سبحانه وتعالى إتر مجموعة أو أحاديث أو مفهومان أو إيكا بل او گناهی که وا کسیک و کو خیلی لرده دفتر می‌نیم تو بد معرفی می‌کنیم و تخفی و حاسب کنیم بهیلا کسیک که وا نیتی خراب دکا بلام لپینایی خوانایی که آوا بتسع کلی دونسته نیتی خرابی هیا بلام عزمی جزم کرده بیکا بلام اسبابی لو نگونده او خرابی لسر دونسته خرابی لسر دونسته که واتا آواشیان زیاوازه کسیک نیتی خرابی هیا نیتی خرابی هیا بلام شتکر رگنا کوی اگنا عزم دزم کده که بیک اول سری دنسری آگادار بین آگادار بین بلام کسی که نیت خرابه و بلام پاشان وازی لدینی اول له ولا علیه نه لترس خوا وازی له نیا نه لبوی لو رگنا کده هر بخیال ده تو وازی او هیچی لسنیه که وقتی لرد او حالتان ها پیوسته بزنین فاغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء وتواني گناه بار لامه محمد صلى الله عليه وسلم لسر توحيد جاين لسر توحيد مردينا برام گناه بارن هو لمشيئتي خوايا خواي گورپي اوي بيوي لي خوش دبي اوي بيوي عذابي ددا كز ناتو انسر خواي گور فرسكا والعياذ بالله والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى لسر هموش تك بتوانايا لخواي گور دوا كان لو كسان بين كخواي گور برحمت خوي لقل ما بكاتن خواي گور وما لبكاتن لخيال خرابيش بمان پاريزي وهروا كردار وقفتارش من بوشي ويبي كذا بتماي رزا من دي أو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كفر أهل روش أهوى ولروش هلت ترقار دانو بشوك أبو هرها ورون علي دهت خليك همون نيو كفر لروش أهوى ولروش هلت ترقار دانو بشوك أبو هرها ورون علي دهت ترقار دانو بشوك أبو

عليك يا أمك خدرادا ظلم تغيان كلا الأرزب وتادها الدبالخا هرنا وكاتيك توهتي يا أمك خدرادا ظلم تغيان

اسلام الدبا خوشي سلان ويواجيانا لاني تموت فجي ايمان لروح وابو جانا كاسلام الدبا خوشي سلان ويواجيانا لاني تموت فجي ايمان لروح وابو جانا لاني تموت فجي ايمان لروح وابو

أي بيغمبر همود إمام قد ناسروي وكلب ندى بوتاس باني أمي سما ببيع وسام هولد ددا أي بيغمبر همود إمام

اخبر في واخوان عزاتي خوي بروخني همو كفر بنياتي نادواتي خوي يا امتي بسار برزي واخوان عزاتي خوي بروخني همو كفر بنياتي نادواتي خوي بروخني همو كفر بنياتي نادواتي خوي.

أي بيغمبر أمر إسلام لني وكفري ما يافوتا وقع ويخد فرموتا قراوتان غربتا أي بيغمبر أمر إسلام لني وكفري ما يافوتا وكو أواي خد فرموتا قراوتان غربتا وكو أواي خد فرموتا.

بس استاك هن يكس هزبن قساني من اكاد كس يكتاون بارا كتوبعك والله جياني اما نبت هاما مقر بس خوي هستي فيه بكار بالروات هان بيه لذت لتوبة كردنو لعبادة خوايات خوزقا او كسي تاون بارا او كسي كالاخواي خوي دورا او كسي كوها خراف وكاري كذا تهاولي خوي شون خواي فروزقار فرمي اذا لأذقناك ضعف الحياة والله سزاي دنيا لتاوان ومعصية خوايا دل استغلطة دل الراوكيتة توشين خوشي نفسي أبي هندي تاوان أكي زلامي واهي خيانتي كي زوجي شاش طال فيش إيسا لخيزانكي كردوها إيسا جدلي أهوى لي أداك شفنا بيت أفرتي واهي هده طال فيش إيسا غدري كي لفي أهوى كي خوي كردوها شتي فاري لما لكي بنا حق بردوها إيسا جدلي لي أدا بلام أقر توبت كرد أو كاتا حستكي چند بيمنتي لدنيا چند بيمنتي لمردن شن دبي منتي لخرافة كارم شن دبي منتي لقسو قصلوك أو توي لقل خواي خص الحكيت خواي جورة خوش في أوي دواي أوى إن جابري يعني خم كتاعي كيف وأهين بس ببصرهاتك لقرآن بكرتي وفختي خواي فرورجار بني إسرائيل يزور تعقية كردوا بني إسرائيل قوم يجبون خواي جورة لقرآن بس يعني بوئي ما أك اعتباري أوي منو توشتي لي وفير بين أم قوما ويستيان بچن بو غزا جيش يكي نظامي قورا الين ده هزار نفر عدد يان بو والله وعلم بيه چه سطة زاري جبوبن اويك لا اثرا بأيه ما قيشتوا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم جوان تركيز كرا سرم آياته بخوا قسم أعمى دنيايا أعمى خوشيكاني دنيايا أعمى تينواتي خلقية بوا دنيا سيركن جيشيك جيشيكي قورة زوتي نيانا ده هزار سرباز سنتي يكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشتك أفرمي إن الله مبتليكم بنهر دوای اوی که ایم آهاتی نو مانه خواهی گوره لپیش تو روباری گوره بو ماندانه و تاقی مانه کاتو هر کسی لم آوی خوارد فلیس منی خواهی پروردگار هر کسی لم آوی بخواتو افرمی لمنی یعنی دورانی تو بس بینه برچاوی خود پیاوی کی وکو تو زمزمیکت آوی تیانی رو اکی تا سحرای روباری کی سازگار و فینک و شرین لبردستو ابی نخویتو او تحقیق کردن وی دنیا ابرام حرام کان اهوا زورن درو کردن اهوا زوره بوختان کردن اهوا زوره شون کوتنی ستم کاران اهوا زوره ظلم کردن لنفسی خوت و مال و نال و دور و برد اهوا زوره الا من اغترف غرفه بيدي فرموي قيناك لبر اوي عطا ولعلك اسن لاي بحرك اسن لاي ربارك تنهايك مش يبدس عم بخونه وخاي جوره بركتي تي اخا بو اوي نخنشن لتونيا وابيتا اداتي سركوتن مان فشربوا منه إلا قليلا منهم بخواكاك جيشتك داية بانيا حتى زيان قردي آيان خوار حتى زيان قردي متارو عتادكان يعني انفركز إلا قليلا منهم هؤلاء القليل هم قليل في كل زمان ومكان أعو كما خلقا لهمو سردميكا كمكان ها إذاك لشاركا بروسط فياوي إيمان دارو خواناسم بو بدوسرو لهمو بواريكا بازوه دقمنا بويا في اوتاكاني سلف ايهود اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل يعني خواهي لك مكان من بجرة اوانيك لك مكان زور زور قورة عظيم وزور بقورة يستر اننوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي ام كثان ازانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون او ميزاني او كثان ابراهنيخم يا كم سد يقاومون ما يحبون او اوستازگاري كتنو يانو حزيان ليتي مقاومية كان لن قينا نايخوي او بار حرامي باشهدو بلايك وري اقرين نايخوي او خرافكاري وقصو مجلسي كوها خوامان لأرنجي كخوصة ابي تاك بمولة بروي من قصيتياناكم كووشكم خلطيو فيهم علي وشك وشكيك هل ابجيرم بزان براكاني خم يقاومون ما يحبون امرو اوي كخوافي خوصة ابيتو مقاومي بكي ها أبي خوتي لي بفارزي أبي شري لقلبك يبو أوي ندوري بو قيامتت ويتحملون ما يكرهون تحملي شان هي أو ثانيك لسريان قرصة
بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصا غیبت نکردن قرصا شوان کوتنی ستمکاران نکوتن هر قرصا مال خلق نخواردن هر قرصا زلامی واهیا همو جیانی لسر خرافکاری بنیاد ناوا توش بچی ویتحملون ما یکرهون تحملی او اکن کوها رکان لیتی کوها خوار رقی لیتی خو امان حزیان لیتی بو خویان بلام تحملی اکن بلام شری دج اکن نایان ویتی بکون بو یبرا کانم اول شعار دنیایا فشربوا منه الا قليلا منهم اتويلا كان بي اتويلا جيش الزور كبي كخوان دايه من الدنيا كخواي فرورغار فورت يعني شكان كزور بزليلي قران ودوران يعني لدنيا وقيامت يان ابي تكسيك كبو قيامتي خوت لو كسان بي كشوان كوتي في غمري صلى الله عليه وسلم اذا اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا خواي فرورغار افرمي او كاد دوبرانبر لدنيا سزام اداي او كات دوبرانبر لقيامه سزام اداي وستر كوتني شدبو نبو جيشكي طالوتش اواني تين وتيك كيان مشتيك آيان خوارد وخوا بركتي قصناوي انو سريش كوتن واواني كخويان داببان دنيايا دوران اگات لي بهيش تفريات ناكوي اگات لخود بهيش تفريات ناكوي درچوني شل دنيا وكو اووايا كطلت بروي تدرو اروي تدرو امرو ناني اخوي بلام اقريتو بولاي خوا وان الى ربك المنتهى قرانا وي قولتن ها بولاي ذاتي الله يا سر فيتي كدني خوا همو كس أقاب أخواي خوي آفرين أو كسبش في عاري دنياي كأقريت أبو لاي خوا آفرين بو أو كسيك وهابش دياني خوي توبعك أو أقريت أبو لاي خوا نوكو بسر شوري خننا ودار ميتيكو أهلي مزقوت نبوا أندام نبوا لقل مسلمان لناو مزقوت عدلي قلص بوا لناو نجا آقاي لخوي نبوا تيوتو وبخواي هر أقرين ومنوتو وإن إلى ربك المنتهى کوتای هموشتکان بولای خواه کوتای هموشتکان روش یک دی توش عبیب میجو وکو او کسی که پیشتو مرد

رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشيشي ترلا هل ويستكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأمانوه جيان نامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بري موقف كان وإما بيناسين لو يتساوي لبكين بيكين بقدوي خومان بتايبتي أوي كداعية وأوي كدين بلا وكات أوي كقائدة وإيه لغا خلق بجي إيه خوال أخوي رازيكا براسي زور قرنجة جو لو موقفو هل ويستكاري قرو قرنجاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقري سوكو خواي تعالى فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو بيغمبر الرحمة له همو عالم عالمي مسلمان وكافر وعالمي إنس وجن وعالمي حيوانات ودار وبر له همو خلقك له همو إنساني له همو عالمك عالمي همو زمانك الرحمة وإنك لعلى خلق عظيم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر أخلاقك زور برزة هل خواي قورا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناردية بالرحمتك له همو عالم أسوى وقدويك له إما إما سيدي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لري قويك إصلاحي خلقك وهداياتي خلق دا وخلق لتاليك يرزقارك سن أزيتي ديتي أفرمي أوذيت في الله لم يؤذي أحد من العالمين أزيت دراهم لبيناوي خوال لبيناوي هداية داني خلق إصلاحي خلق الرقي تاكلو خلق ديتنا وهيز كسيبا قدر من أزيت ندرا بلام هيز كاتك أزيتك وايلة من نكردوا يعني نفس بسرم زالبي يعني توربم بشكم ياخو ساردمو يعني هزب فشلكم يعني حقدو قينو انتقام لو دروزي أبد هيز كسيك بقدر بيغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطر نبوه بسر نفسي خوي هيز كسيك بقدر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ضبطي نفسي نبوه بقدر بيغمبر صلى الله عليه وسلم دلي صاف وباكو مربوطو بيواندي نبوه بخواي تعالى يعني يشيك لو نمونانيك موقفي أمره لقر منافقين عبد الله كري أبي كري سلول كيشيك بولا رأس منافقين لهمو كسيك زياتر أزيتي بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم ليكم روجيهات مديني بيغمبر صلى الله عليه وسلم او سنكو قوري مديني بو حسودي بيبرد منافسي اكر دلي زور حق بيها ولا دلوا بهمو نوعك هولي دا ازيتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدا واخواي قورا اقداري كردو كو منافق او رأس منافقين شا بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فضحي نكرد باسي نكرد معاملي مسلماناني لقر كرد حتى لحياة زينو لقر اوشتو تماشاكا او تندين زار اثاري فتنو شر اشوبي لما بين انصار ومهاجرين زور دروس كرد يعني يشك لو زاران الغزوي بني مصطلق كاتك غزوكا توابو آبك أبو مصر الصحابة كان كتنا ازدحام لسر آوكي يشك بناوي جهجاها كباكري جيراوي إمام عمر ولقروي هاتبو يعني كمهاجرين بو كتا منافسة لقر سينان لسر تسو لسر آوكي مستيشي لسينان دا كسينانش يعني هاو بيماني عبد الله كوري سلولو هاواريان كرد سر أنصار ومهاجرين دويا بيشان هنا وكخبر قيشت عبد الله كوري سلول يعني او كجهجاها او مهاجرين واي كرد برامبر بسينان وبنا ايما قصيه شي كرد كبراسي قصيه شي زور قورتي سم من كلبك ياكلك صاقك يخوت تيرك ادخوا زين لقر شيبو لقر بيغمبر صلى الله عليه وسلم دور لا حضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا قوري او لقر اي خبري عن دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الله وبيكر يسال قصي واي كرد بيغمبر صلى الله عليه وسلم لي بيدن هاد باس تاخواي قورا ايتي دا بزن فرموي يعني كاتك او عبد الله سم من كلبك ياكلك صجي خوتيرك يا اخوان لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل اقرب قرينو مديني بعزتك كان من يعني لقر خوي ومنافق كان يبو اذل كان الذليل والرسوا كان درك بس في بيغمبر الصحابه كان مخي قرا ايت دا مرزان فرموي ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزه الاخوه وكيغمروا ايمان دارنا اوان بعزته بشكو من دي اجين بلان منافق كان نايزان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بردك لسدان يعني فرموي اهمالي كان قصي لغير مكان بيشي خوشنا و هيس كسيك رو بروي بيتو لسر اقصي زاري تريان يتشيت يا رسول الله صحابي فرموي يا رسول الله عبد الله ابي كري سلول زور قصا اكاو ازيت مانو داو اسارفني لو نايبسي نصيحتي كان فرموي فرم سواري جو ادريجك روي برو او نصيحتي كاكا دابزين وتي دعني تدورك ولا من والله لقد آذاني نتن حمارك بوني كركت أمني أزيدها وسي أكرتي نايتيرا يعني لحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني داني شتو يشل الصحابة كان تحملينك وتي والله لحمار رسول الله أطيب منك ريحا يا منافق يعني قسيب إيغو بو شر يعني بنعلو بمسو أوانا بيغمبر صلى الله عليه وسلم هادي إكردنو زور بلا سرخوي ساو نقاني كردلوش يعني زاري شتريان يعني لشر أحد
سيشي زيشي همو هالقران دوك هيشيك ولا منافق كان طول عمري خوي همو تمني خوي ازيتي بيغنبري دياو ادعاء وقسي ناشيرنو هالبسرا وشتي خرابي كردية او اي بي كرابي لخرافة برامبر ببيغنبر صلى الله عليه وسلم اين زبزانين بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني همو داعيك ابي اولا بيغنبر فيربي صلى الله عليه وسلم همو صاحب منصبك همو كسيك الرئاسية شي هي يعني ابي سياسة ادارة ودعوة بحقد كراهيتنك أبي بالروح انتقامنك أبي ببغض قيننك سيرك يبقى غمر قيني لدلبي برامبر بوهم هلو استناشيرنانا بوهم ادعاء خرافي يبقى غمر صلى الله عليه وسلم كاتك مريض ابن سلول كاتك نخوش كوي فزاره وعاده عيادتك وزيارتك أسي سرداني نخوش سرداني كاول لا يداء نشي إن زكاتك أقريتو خبر يدنك كمردية كري عبد الله كري أبي سلول ديت الله يبقى غمر صلى الله عليه وسلم أري يا رسول الله أن يمن علينا أما يتو منتك كي لسر إيمة فرمي بيره سيئة ست أوي تابي كامل فرمي أما أن يعطيه قميصه قميصكي برخود بدأي بباوكم بالنا أو يبشانو بشكم خوار رحمي بيكا فنزعه حالا هر أو دم يكسر لبر أخوي كله فرمي أو قميصكم أو قميصيك لبر يكسر داية فرمي كفني كانت إلا إنزا فرمي أما يا رسول الله بين نواجي لسكي فقام وذهب هستاو يكسر فرمي بابسي نواجي لسكي إمام عمر للرجل يا رسول الله أعلى عدو الله أن تصلي عليه قورتين دجمني إخوة أزيتي داي قسي بيقوتي زويني بيداني دعاي لدو كردي أوهم زي شيء هالقران دو كسية نواجي لسركي فرمو دعني يا عمر إني خيرت فاخترت أمن إخوة اختياري كردم هوتي حلب جيرة كامت ويمنش أوام حلب جار إخوة يورا فرمو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فرمو داوي لي خوشبوني لوكا يا لو إناكي حفتات زاريش داوي والله فرمي لو أعلم أني لزدت على 70 غفر له لزدت والله أقرب زانم لحفتات زار زياتر داوي لي خوشبوني لأ الله لوكم خوالي خوشبي لحفتات زار زياتر داوي لي خوشبوني لوكم يعني سيرك في غمر صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى عليه وكفين في قميصه يعني هستا في غمر صلى الله عليه وسلم نواجي لسكر لقميصي وشكفن كرا ومشى مع جنازتي وقام على قبره لقى جنازك شروي لسا قبري شرا وستا يعني أول براسي تسرع فتيك تساحبي دليك حركسي سياستك حركسي دعوك حركسي إصلاحك أقربو روح صافة نبي أقربو نية باشا نبي أقربو دل صافة نبي براسي ناتواني دعوك ناتواني خلق بوشيو آخر قوتي بيغمر لو صافي فاشيو أو هزي خوينا أداب الصراع وقينا وانتقامي يعني كاتي خوي بوشتانا نأكوش يعني أو أروي يعني بدواي إصلاحي خلق وهداياتي خلق لو أميدا كم همو كسي داعية كان مسؤول كان صاحب منصب كان بورو حباكا يعني أو هرتن أزيت يدا أو طماعي أو يلبو هدايات ورقري إصلاح كا دعاي لو أكل استغفاري لو أكل أو حتى هاي لو قد نأك تبري أويكا يعني دعاي خرافي لو كان لو غراسي همو داعي وهمو تاك سأويكا تاك سازي أو إصلاحي أو روحو أو يتباشيها بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بردوامي لخزمت جياني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم با دياري كراويش تا استال صالي هشتمي هجريين و دياري كراويتريش لمانگا كاني شوال هاتونة ذي القعدة كتقريبا مانجي يانزي صالي هشتمي هجريكات. لدرسي رابردوا باسمان لتاغلبوني وفدي ثقيف وأقولين بنو ثقيف بو إسلام هرچند دوتم أول ما نجي نوي صالي نويمي هجرية وفدك أنها تو بلان بيشم خزل برخاتي ويكا ببسمو برودا وكاني طائف وكتاي هنان با چون كتاي بها طائف چون أو قلايا كتاي بها لم صالي طبعا ديارة پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام وكو عرزم كدن إشارتك جارج كبيدة مواني بني ثقيف أمانة وهوازن وجماعة بني سعد أواني كاتم بوجنغا كي حنين بشيكي زوريان بريتين لا خالاني پیغمبري خواه شكرا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لاي حلمة السعدية بمناري شيري دراوتي ولو قبيل وعشيرة بون كپیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ليوكو دايان باولين دايانكي ليوبو يشكلا او كساني كبشيري خشكي بوشي ما ابوه وكل الروايات كاني سيرا بشي وشي قشتيهاتوا فالمني يشكلا وجيراواني كجيرابو شي ما ابو وشي ما هرزو لناو خلقكا هواري كركوا من خشكي انا اختو صاحبكم يعني خشكي بيغنبركتانم باوري انا اكرتا دوائي كبردي انا خسمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي ناسان دو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبيغنبري خو رزيك وتكريمك زوري كردو فرمي يبو تنبو بمسلمان بيغنبري خو فرمي اقلتو امنيتو للامن اقل اشليد ارويتواني بوناو شوينو جيغاي خود برياري دا شويني خوي هل قلتو بشيتو شوينو جيغاي خوي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تكريم ورزيك زوري لقلتو نارديواني طبعا هندك روايات يالن قوايا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يشكل برسيارة كان فرمي بچيا بزانم كتو خوش كميت يعني فعلا اويت يعني شيمائي هندك يزول الروايات السيرة لابن إسحاق ولزوري شان دهاتوا كفرمون ب يعني إشارتك فرميتي بقبالك بجيجازك كاتك بيغنبري خواه من ألبوا لكوالي قرتوا ليش لكوال قرتنا كان بيغنبري خواه سرم قبالك تندي ببشتيا قرتوا عزيتي زور داو أثركي هرما وتواني أنجا بيغنبري خواه فرمون بيري كوتوتو فعلا شكا بيغنبري خواه سرم كرني ولا باسي ما سردمي رضاع ومن ألي أكين كشيرو خواه ربوا لدواء أويت القرتاوة تا او لحظه بعد حال مهم هو قبيله كي مسلمان ابن ايمانه انه وفعلا لا ابناء خالاني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ابن تايفو بن شي پیغمبري خو لو ديوان لم صلى شغل روداني الرؤى دات بيجو كبشينه صالي داهاتو بيجو بشينه او هاتني وفدكانو بيشتريج نادني رساله كان لان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يشغلو قزياني كرو ده لما قد لما جي ديا تقريبا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام خواه تعالی ابراهیمی پیه بخشید. البته ما همه نزانین رسول الله علیه صلات و سلام لکه زانکانی تنها لخدیجه الله سبحانه وتعالی منالی پیه بخشید. سیکوری داوتی قاسم بتسلسل لگوری و بخشوشی قاسم طیب طاهر هر سیشی هم بمنالی وفاتیان کردو. پیغمبری خواه علیه صلات و سلام هیچ کوریشی با گوره نبوه. کچکانیشی رقيو زينب أم كلثوم فاطمة تا أم حادثاني كيستاب أسيكين رقيو زينب هردو شانو فاتيان كردوه ما وتو أم كلثوم فاطمة كفتيش كش إن شاء الله أشي نسري أم كلثومش وفادكات كواتب يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام لهمو خيزانا كانيكا ليشتيك الله سبحانه وتعالى منالي بينا بخشي كبخشي وشيتي ليس اندراوتو تنهك شكاني مونتوانيو كركاني هيشان همي بمنالي الله سبحانه وتعالى سدنت عجيبه وجه يعني كسيك نبوه كمثلا ادعاء كرتي بيغمبري خواك عليه الصلاه والسلام داويشت قال دوتر
البته به حکمت نیست چون پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم پیغمبری که به دو آیت پاشانش پیغمبری نیه بو تیری کو قوم شی دیاری کرا پیغمبری که بو بشریت بغشتی تا روز قیامت الی بر او شتگ نیه بلی ل پیغمبر وانه شتی بو بمنته بو دوای خویده بر هیچ کورشی بو نه ماوتون احفادی ماوتو نو وچه مثلا ل فاطمه و ل نوکانی اوان وانه والله مو کو شخصی خو هیچ کورشی بو گور نه بو لم تمن زوريك بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم تقريبا تمني شصالك ايو تصور كان الله سبحانه وتعالى منالك بيه بخشيت هل بو الى صحيح مسلم ده هاتوا طبعا ديارة ماري قبطي قال ميرتان بيه وزام لورزي رابر دوابو بس ما لكر كمقوقس عظيمي مصر ناردي بو بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم بيغنبري خو لعوالي مدينة يعني إذا بشكان السر والمدينة اللي يشوي إن شيبودي عليه كده ونشتجي ده كده أبو وحجاب الشيء اللي سر ده نابو يعني يوكو وجيشك له كيزه نكاني بلام لنا حجر كاني في غمبري خوان أبو علي صلى الله عليه وسلم دور تلبو ماري قبطي هكذا في غمبري خوان مسيبي شو تلايبو أيوة دواي قراوته يعني جاوز له كيزه نكاني كي كتقريبا نزيق من ليك واني لا لا دورو بري مزجوتك تنها ماري أبو كا دور تلبو ولا لا أوان واني الله سبحانه وتعالى من كرشي بيه بخشي لم صالدة لم صالدة كرشي بيه بخشي طبعا تيارة أول كم مجدكي أداتي أبي رافعة أبي رافع دير مجدده بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي الله سبحانه وتعالى كرشي داويتتي إترن جابزان أبي لتمني شيء أو هذا خواهي تعالى كرك بداتي شن نعمتي يعني إنسان كقشة متمنى ما يوزو لمنال كرزاو شزاكاني يتربنو بمنالي خوي وعنده نازي أنا ذاتي بالكو جاري ولا شيرين ترى لك ركان ولا منال كاني خوي. بوشكلة تمني جوري إذا عادة منال كهبو نازي زيادة في أذريت. يعني شيرين ترى بوين حتى أبويا مثلا يشك لك يا شكاني في غنبر يعقوب عليه السلام لا أويك يوسف عليه السلام كرم أخير تقريبا أخير منال يبوا. الشعور كلاه كنازي كي زيادة ذاتي. شو كأه سايبو كسيك لو تمنى ده هل إنسان يقول طبيعتي إنساني كمنال إشي أوها شنيع مدك أبويا في غنبر يعقوب عليه الصلاة والسلام زور الخوش وبمجده. حتى هدية شي قولي بخشي بأبي رافع كاتك مش دكيدا ببي غنبري خو عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام من على كيدا يدس أفرتش كماري قبطي شيري كم بوا أفرتك أم سيف ناوى أم سيف مردكي أسنجر بوا يعني إيشي أسنجري كردوا ببي غنبري خو عليه الصلاة والسلام من على كيدا يدس أو كشيري بوا بدات إبراهيم أنا سيكون مالك رضاي الله إلى سربيا دفرن ببي غنبري خو عليه الصلاة والسلام هاتنا وخلق كوانيو فرمي الله سبحانه وتعالى أمشوا كريشي ببخشيهم بناوي باوكم وناومنا كإبراهيم بيغنبر إبراهيم عليه السلام بناوي باوكم وناومنا إبراهيم عليه السلام حتى عندك رواية فرمي الروجي حوتما حيوانك بوسر بالريو نقدوان وباشانش بقدر وزنك يخوي زي بخشيو بقدر وزني جيو تحليق كلا وفرمون أمانا بالله هم يعني تقريبا روايته كان آل وبابتان وعما ضعيف يعني أويك إشارة بيها بده بس أنها وكسيرة إشارة بيها دموان بلام تأستا صحيحة كبيرة غمري قادة دفرمي الله سبحانه وتعالى من الله كبيرة بخشيهم ناوي إبراهيم أناسي كريم مالك رزاي الله إلى سربيت أفرمي بيها غمري خوا عليه الصلاة والسلام كوصف بيها غمري كأفرم ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله هروك الصفتي بيغنبري خوا هيش كسيكم نديوا بقدر بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بو منال برحم بيت لا تمن ما كسم نبي نيوا بو منال بقدر بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام برحم بيت رحمش عجيبي بو قشتي منال هبو بو عامي منال كواش براسي صفتي شي نبوة إنسان برحم بيه برانبر با منال كان برانبر بشو كان حتى أبوه لحديثة فرمي من ليس منا من لم يرحم صغيرنا الايه من يد معناه ولا يدوا ولا قال ايمان يكسك بزيب من الله نيته وانا كسيو هاي زود الركبه برامبر بمنا يعني رقيتي وتنديتي برامبر بمنا واذاني جزء اكله تربيودين بريتي لو الرقبي لك بمنا كوكو بحقت مصيبته هذه بيغنبري خو عصون زور برحم بولك بمنا الله زور نرمونيان بولك بمنا الله يعني اويك بيغنبري خو لما نال قبولك قبولي كردوا رنك منو تقبولي لك حقيقه انك رنك صد صدوهاش لانه يجي هالي قرتوا داينا وبيوا يعني لسجده داينا ولا حسنا وهذا اللي قلت له خسيته باش مع العلم لم يجربه كسي شنو بقدر بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لن يجد داخلي نيوش بيه بحقيقه لقال واش يعني منالكي زينب شكي زينبي باش كردو ان لسر منال لسر باش بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام يعني جاري وهبوا
منال كشكي ميزي كردوا يعني معنا حمول وارد إن السنة في غمرة إخوات تحدي أوه كشندا ببزيبه بمنال أفرميت أنا سيكوري مالك أفرمي كان إبراهيم مستوضعا إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة إبراهيم كلا دايجوبو شي دركش إلى بشكاني سلوي مدينة بو يعني دور بولا مزقوتي في غمرة إخوات عليه الصلاة والسلام هم الرجيك فكان ينطلق ونحن معه يحسابك صحابه كان يقول خويا بردو اروش بيغنبري عليه الصلاه والسلام بوشي فينطلق تا كيف يدخل البيت فياخذه فيقبله ثم يرجع بس دبر خاتي ورجع شو من علاقي با وجهك بصين جوانا وماشي كدو قرايه مجلس خدمتي بيغنبري عليه الصلاه والسلام ابقى يعني اذا بهم مشاكل وكيش وقرفتي روجانه وقصي دولته وقصي ناردني وفود وقصي هاتني مشاكل خلشي واخذ وكرس براسي يعني ما هدا يقل داعي كان امثالي بابل كرابترين يعني كحقيقتي جوها كمنم لبي تلفون بيزارهم يعني جاري وجوابي تلفوني خلق يمواني دوايت بشي معنى مباشر بو اجواب مايواني يعني تقول داس شمنا كيتو قرد نازا إلا دواكم بوش كجا شرحو تلفون بدوايا كاديش انا راحت مكا بست مكا برسالك اثري اما نسيتو بو يدوهم يعني ليدوهم يعني الرقم اي نازا نمتشيكم تاز شي شم لسر لشاو وضعي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام زانا شان دانا راحت بو او هم كيشو مشاكل كجا شرحو تلفون بدوايا كاديش انا راحت مكا بست مكا برسالك اثري اما نسيتو بو يدوهم يعني ليدوهم يعني الرقم اي نازا نمتشيكم تاز شيء شمل السر اللي شاوه؟

پی ناراحت بون حتی غیره گرتو بیان برانبر بوی که پیغمبری خواه علیه السلام جا اهتمامی که زیاد رده و که طبعی همو سروشتی همو آفرتی که آسایی که ابی غیره بکات همو آفرتی که آسایی و سروشتی ابی غیره بکات الا بر او تکلیف لآفرت مکن لوی زیاد لطبعی خویتی زیاد لسنوری خویتی یعنی زیاد لپیگهاته و سروشتی خویتی شو اگر آفرتك امیتی دانه بید معنی کمال نیه معنی نقصه شو کامل تريني آفرته کان او صفتی یعنی که عائشه لسلوهم یعنی وی رضای الله لسلوه لم امت دا لبر او زخد لآفرته کد مکا لخوار عائشه لسلو عائشه بید توی پیاو مثلا تکلیفی لی مکن لسلو خیزانه کانی پیغمبری خواه چکا دین سلی انشاءالله بدوی امدا هر خیزانه کانی پیغمبری خواه علیه سلام جاری و زون راحتیان کدو كحادثي عاجز كدنو تورا كردنا كيش كيش الله لصالي دهاتوا يعني لصالي نوه هجرية أشينا سري بإذن الله بلا بوي بزاني كطبيعتي بيغمبري خواه شون تعامل لقل قشا لقل جنة لقل منالة لقل شوار دور ده لقل عربية لقل خيونواركة لقل نخيونواركة شون ما مالك كدو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام عاشي داكي ما داران أفرميت بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ليش يقلو رجعنا دهات منا إبراهيمي بباوشو طبو معلومات إبراهيم هجدة مامجياو يعني هم متمني إبراهيم عليه السلام صالح وشج مام يعني للتكي شيريني من الله لسان دوتو كصالح وشج مام زور قرز بواني وحققت تنها بيغنبري خواتو ساوك بيغنبري خواتو سلام لدواجه جنجي بدر رقية وفاتي كردوا فتريك بيش استا كبومباس كردن لورزي بيشوا زينب وفاتي كردبو هيس كوركي شينما امج من علي شيتي دو اي صالح وششمان ابراهيم عليه السلام جانا بخشيتو قرتو اني بو لا يفروردگار عايشي داشي ما دارنا فرميت روجك بيغمبري خواد عليه الصلاه والسلام روجانه دا ابراهيم بباوا شوبو قال خويا هنا ابوي كي هنا يفرموي قال انظري الى شبهه لي تو عايشه بروانا شنو لما نسي شان دل منه شيء بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي عايشة دايش ما دارا فرميت فحملتني ما تحمل النساء من الغيرة أيها وعيش يعني حق غوش مبينا غوش غيرة قرتم غيرة آفرت قرتم وتم والله هي شيلة ومن شيء لا يشبهك في شيء والله هي شيلة وناسيت أما الشكل لو رداوانيك رداوان لا سردن فيهم لبرو بران آسائيك آفرت زورجا غيري هي نقص زوجة ربي غيريها بيت طبيعتي آفرت بيقاتي آفرت وهاي لبرو ورياب لما مال كردن لقى الخزانة كانت أنا لقى تعامل كردن وكو بياو تعامل يعني لقى لهم كتشوك بياو نين نعم بياو بن أقر بياو بن مصيبته إني أقر آفرت وهو بياو هروك شون بياو أقر بيبا آفرت مصيبته في غنبري خواه السلام لعنتي لو بياو أنا كردو كوكو آفرت تصرفك لعنتي لو آفرت أنا كردو كوكو بياو تصرفك شكا سلوش طبيعة قوارد تقداني طبعي بشري يشكل دسكان شيطان ومن جاري كش باسم كل زمان ليش باسم قلتم أخير مرحلة إغواء شيطانه ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله نير بنير نميني مي بمين نميني هذه كصفتي خوي لدس بدات أو كاتيك بشرية برو إنهيار أقوات إلا الله سبحانه وتعالى خلاص يوم نريته كم رو ورجع يعني حرمة بوجهنا وتودو بياو لبياوتي خوي درشيت وداواجه كات آفرتش لآفرتي خوي درشي مصيبتي جوا جاري وإنه مالي مسلمان كان داوا لآفرتك أنا كان بلي آفرتي خوان درشي بن بياو الله الله لي داوا نكدو أو ندي لي داوا كدو واجباتي خوي عم برام بر الله شيء اللي مرد كان أنا أي كان لو بدرت أو طلب بياو من لين أكريت غيريت يا أمينة وريت يا أمينة عصبيتي يا أمينة شيت يا أمينة ده أنا أسأل لآفرتها بها بيت ده بياو غنبري خوا بو تمن وأقول توشون هدي رسولك وتو هدي رسولك قال من الله وهاي قال خزاني شو هاي تو قبول دنیا یه فرقی چیه لگال اوکسی کشته چی کی لعای تو زور جوری قبولی نیه لپی قم بریخو مز من عیل تزام و دین داری اکم ام جز ام قبول نیه یه فرقی چیه لگال کسی چکه ام جز اینی قبوله باشتی جوری بلای تو قبول نیه مش جوری ابریم همون مفروض وای اوکو دین و اوکو شون کوتی پی قم بریخو سن همی اوکو یک تعامل لگال آب کنی تو ماشی بکی اویش یک بلو روداوانی که لم صالد او لم مانگه دا روی داو پاشن پیغمبری خواه علیه سلام طبعا گرانه وکی لمنطقی طائف وکو عرضم کنه لجعرانه وکا گره توانه توافه این عمره گا کات یعنی اوت شوار

يعني سيم عمري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام چکه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام له درجه اي تمني نبوتي خويا پیغمبرياتي خويا شوار عمري كردو عمري شان او كاتي صلح حديبيه كقرايه واني هل هو اعلاني اش كان ديني عمرك داو بي او تي عمريك هرچند طواف وهنديك شتي داروين دا دوهم يعني عمري قضاءك لصالي داها تو شو نواني لفتح مكه عمريك كاتيك لصالي دوهم ركوتن وشو عمريك دو قرايه واني عمري سهم يعني ام عمريه عمري شوارم يعني لقال حج مال اوايدا كدو صالي داها تو بيغمبريكو عليه الصلاه والسلام مسجد لم شوار زياده الرسول صلى الله عليه وسلم عمرينا كدو ولا هم تمني شي حج يشكدو هم تمني نبوته ورسالته بيغمبريكو عليه الصلاه والسلام يك حج يكدو او حج شتا سنكراو بل كل صالي داها تو شال حج كما خوينا شي ابو بكر رضي الله عنه سربيه شي حج كاكا اخير حج تنها حج كابيوتي حج مال اوايك ان شاء الله بتفصيل لكاتكو اشي نسري كذا قرات مدينه بيغمبريكو عليه الصلاه والسلام وزمانك يزور الرشتو لو كاتوا يكروشتوا برو فتح مكة حتى أم دقيقة شن ماجيك بس اللي عتيه فرق بقول يقع عليه السلام مدينة بجيه شتوا لقرتو مدينة لدوا القرآن يبو مدينة ده زكاة بنا ناردني وفد وورد وورد قبائل وتيرش بوفد دينه وبلاي في غمار يقع عليه الصلاة والسلام شونك وورد وورد التمكين زياد ولا منطقة كده پیغمبری خواهی صلی اللہ مطلقی برانی خواهی ملاحظه کن همو جاری که امرن ایسا پیغمبری خواهی کامل او منطقه لیمی لجید صلاة خواهی آخر عجیبه ایسا اما همو دقیقی نو سر اوی پیغمبری خواهی صلی اللہ کابرای قصد آوی پیوتو آوی کردو پیغمبری خواهی جوابی آیوانه چی لدور پیغمبری خواهی صلی اللہ سلام او کسانی لدور که آمادن آوکی که دزلوی جیشتو تیاده بیخونو یعنی هیچ کسی اگنی آوها بید لقال أوجه ده بيغمبري خو عليه السلام راجل اللي خلق نقرت يعني وكو هيج مالي شكنا لدوره وبوسيت وتول دوره قصبك ومن الجواب ده مواني بيت بيش وانا ركوع شيء بوبريت سي شركة ممكن زاني بيتي ليش كا توزك ترز هي توزك لرزي هي لكاتك قصاك لقال أم بيغمبر عظيم يا قصاك فرميتي لسر خوبة من كري جني كم كاتي خوي قوشتي وش كوا أبويا قار لمكة لما ل ل ل مكة إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القتيدة. كريجيني كم؟ كانت خوي بوشتي وش كوابو ما قاردو إيمش. بوي هادي بيتو هني. من اللي بردين ماليش كان وصلابيت. أما الجوازي اللي بين النبيو، اللي بيني كسيك كإيش كي بز ملك، بز دصلاته. بلكو بيعن بري خو داوي لكرب بردوام تواضع بنيانت. أبوت النبيا رسولا يا عبدا رسولا فرميتي تواضع فرميتي عبدا رسولا. بنديكم وبيغمبر إخوة بنديكم بو الله سبحانه وتعالى وبيغمبر إخوة إذن ورده ورده كتمكين دروز وده صلاة دروز بو خلق وفد نيريب ولاي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لم صلاة هر مباشرة بقراني وبيغمبر إخوة بو مدينة وبيش طوابوني صالكا وفد يكدين بيانوتي وفد بني ثعلبة كدين خزمتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتن شوار كذبون كان يا رسول الله إما نوانر وفدي هبو قوم مكان بني ثعلبين هاتن بوين بمسلمان وأوانشي كأوان ناردويان بولايتو تاوكو إعلان إسلامتي خو مامكين وشي ما لسر واجب وشي ما لسر واجب نية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حرمتي أنا قريت بلالي حبشين لي بولايان لشوني شي دياري كراو داين أنيت خواردني شي باشا نداتي وكو خواردني وفدكان باشانش كدين خزمتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كو مالك معلوماتي أنا داتي ودوائي أفرمني يا رسول الله بستومان أنه لا إسلام لمن لا هجرة له زاني شيء عجيب بدران من طبيعتي ونفسيتي امن اخر كم بلا وسيله يعني تو يك لحظه ابيته مسلمان توجيهي في النبي كبي مالهم قرستله كقصيد ده صلبتن لما لو كسكاري خوت يعني لما منطقه وطني خوت هجر هجرت شيء تو لولاتي خوت وانا لوطني خوت وبجي هذا شيء وطني كبي غنبري خويلي عليه الصلاه والسلام ابيتك يعني كوشبر يكسر مباشره وقت شلون بابلين صفوانش هات لا رسول الله عين قسيكر فرمي يا رسول الله بويا هجرتهم كردو ألين لا إسلام لمن لا هجرة له يعني إسلامتي بوكسيكني كهجرتين كردية بيغمبري خواه جرائي واني فرمينا أبشر وشوانا كي خوت هجرت كوتاي في هاتو أما أنا جي شكله وانو تاني يا رسول الله بستمان أنه لا إسلام لمن لا هجرة له يعني هاتين هجرت كي بين همو ما بين برو مدينة وخاك وولات وشواني خواه ما بجي بيغن بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم نعم لهر شوينه كابن اساس او سنوري الله بباريزن يتريش تنزل هناك انسان بموقع مقدس نابي لحقيقه ده بجيقه مقدس نابي لحقيقه ده
جورنا بالشوند اللي بروا ناو مدينة كلا تنشتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيبجني للمنافق بيبجني للمنافق تا أو كاتش كده جال جديد تا أو كاتش كده جال جديد خلش كيزوري منافق يتداء لا حرم بيبجني للملحد نزيكي حرم بيبجني للملحد بوني عرزك بتنها عرزك قدسية نادا بإنسانك تا أو كإنسانك بلا برزكاته عن الحقيقة ده بلاي موقعك مبارشي قوري عظمتي شوي شوي نشكو كوني أو قضيك بلاي موقع شخصي إنسان ببي موقع قدسية دورنا قريت بيغنبري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمينا لهر شوين يكابن حيث ما كنتم أقل لهر جيغا يكابن قرين قوي إنسان هسكا كالله سبحانه وتعالى يترتوه لنا وقلب بالغياء لتنيائية سفرت كردوه لهر جيغا يكابن أهلوية أساسا أن تتقي الله سنوي الله ببزيني بباريزي تني بزيني خلق هاي لو شو أنا ذا كشويني عبادة وطاعته أشياء تيسن ويا الله بزينت خلق هاي وهاي بسردت مصيبة تكل لي رأي قبل لو أشي لو الله تقوى باش وأشياء تم مكة جاي أشياء عمره لي توشى بلابي توشى مصيبة دبي لكانتك أبو عبادة شو الأصل لبرو أصل واحد إنسان لشابه سن ركاني الله فارسني سن ركاني الله أما هدي رسوله كالله سبحانه وتعالى رسالة بيناردو منهج بيناردو وي پیغمبري خو علي صلوات والسلام فرمينا له شوري قوتانابن پاشان پیغمبري خو علي صلوات والسلام ببلال فرموي خو حافظين لبك تار نو فتريك مان ولا پیغمبري خو طم ديال فتره من نو اني تاو كون نش عبادات خو اناسي طاعتي او انا ببينك بشو هذول پیغمبري خو هلي اقرنو فقه ولا اقرنو ايبنو بمالكاني اخوان وموقع كاني اخوان پیغمبري خو علي صلوات والسلام فرموي وفت شون بري اكيد وشهد دار الدأبي في غنبري إخوان لبرا يكردني وفدا أوب وهيج وفدا يقنر وشهد الله إلا تكريمي كردو إلا كرمي نوادو برامبر وشتي دعواتي ببلالي فرمو أويك أدري بوفدا كان بيدا أنجا وحافزي أن لبكو بابرونوانا بلال أفرميت بوهري شكلوانا بينج أوقيا زيو مداني كهر أوقيا جاري بيشو باس ما كسون وزا غرام زيو تقريبا نزيكي شصد غرام شي داونته لزيو نزيك نيوشيلو سالو نيوشيلو يكوان بهر شخصك لشخصكاني وفدكو دعاي اقرنواني لم صاله داهر انجا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بو هندي مناطق وشوين يدور انجا خلق نيرت اصحاب نيرت تاوك الدعوه كان بو منطقه جزيره ومنطقه دوله كان يا كم كسكي نيرت لم كاتدا وفدي قنيري بيغنبري خو صلى الله عليه وسلم بابلين نيري شي خوي اني لنق وفدي لصالي لمانجي ذي القاعدة هل لمانجي يانزيا لصالي هشتي هجرية شيء بانجا كات عمري كوري عاص غزاء الله إلى سربت عمري كوري عاص كيف هو مسلمان لمانجي دوي أنصار بوته مسلمان وانيا لمانجي صفر بوته مسلمان هم مسلمان تكي تقريبا تأسى نو مانجا قيادة جيشي بيكردو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام سر إمامتي نواجي بقائد قولة كان إسلام كردوا أساب يا غنبري خواه عمري كوري عاصة نريد بوافد بنواناري خوي نواناري خاصي خوي بو منطقي بابلين عمان عمري كوري عاص لزجانيا في وتراوى يشيك بولا سياسة مدار الداهية كاني على يعني إنسان شيء شارزة و لآسي سياسية لم تكابه شكاب بيواندي لقى الملكة كان هبو وكو شخصي خوي كاتي خوي قريش أو أن يرمو لي نجاشي كملك حبشية وكو خلق ابن رتو بيت عناشي في نظر اختيارات عجيب بو زين سير كان لا شيء رابر دوا باسم كردو تم شيء أن يربوش كان دنيلات أبو سفيان لقل مغيري كوري شعبة مغيري كوري شعبة برازاي عروي كوري مسعودة كلا ثقيفة باشا أبو سفيان كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو لابد لإختياري شخص كان في غنبه صلى الله عليه وسلم ورد إختياري كردو يعني ببي منهجنا بو بويا هركسك بنيري ثقيف جيجي سيقانين عروي كوري مسعود يانكوشت روي كل مسعود يعني كشتوه. لبرو بيكسيك بين لك كلنا يعني أثري هي شو نواري هي. هربوا مغيرين ناردو لقال أبو سفيان. أو دواري ناردو تأكل بتكام مش كانت.
کسیک نه نریم لقبیله و عشیرتی و آن بتو آسان به دوایی هلپ شنوانی و تیشی پیوبنی و نه خالش یک نره که نه ولی دستکاری کننچ دست نه رو بسریده لبرو شخص کان یک کسایت کان که اختیار کرد لجی خواه اختیار کرد بوی پیغمبر خواه سلام پیغمبر دکه و کشن قائدیش ایمانی و دین و عبادات و امانه از لانه چون سیاست من بوده بر رجت وان اداری دولت و اداری کاروبار و امسال و اسر شد در آب قدر نیه کبیکات لبرو آمریکا رو عازن ریب و آبید طبعا لو شو ندا دو کسبون یکیان جیفر یکیان عبدی نابوا کری جولندی بون که امانه ملکی عمان بون طبعا جيفر قال انها جعفر يعني جيفر قال انها دق لاهل السياره فرمون افرمون هر جعفر عينك تقديب وبياء عندي منطقه مثلا شلون اساله عندي لغه حتى لا قراءات شاهيه هلا سدين بيغنبري خويا ابو علي الصلاه خلق ابو جيمي كردو بياء شلون اسا منطقه كويت امانه لقسا كردنا جيم كان بياء هب وعيني كردو بحا حا اي كردو بعين او هلا يمنيه والمنطقة هاي لا يما مثلاً حي كان بحر يا عيا كان بحر لأنه عربي شا نفسي وهبوا حتى خود نوي القرآن إيش بيقنبه يقول صلّى الله عليه وسلم إقرار كل دولة سريعة تخمن ديانة توانى وبزاي نمشت أنا عامل لا لقال شيء ده ألان جاي فرهر جعفر بوا لقال كورة إيش كشي هبوا عبدي نابوا أما أنا ملك بون يقبلين أود كسبون كذا صلاتيان بدس بوا أمري كوري عاص علاقي كوني لقال يانا هاي تجارة ورسالة وهاتون شو ما نبي يقنبه عليه صلّى الله عليه وسلم أين ربو أيوة رسالة شيء بيعني تو فرق بيجان طبعا عمري كوري عاص أرواته أمينته ولا قال يعني تا وكمود إيمانيا فرق كات كاتك قررتوا أنا في قمر خاصة مفاتيح كده بي أشيت لسفر كيدا هذا كوتشون وفدا كان يكشف في قمر خان أردني عليه الصلاة والسلام ولا يملك في بحرين وأمانة نجرا ونتوارى في قمر خوا وفاتيح كده شو كهم مسافة كده ودريشة تأرم يعني استأني كسؤال تاريخ بتو ما أنا بزانا بحسابي والله لمنطقة إلى مدينة تاو شكوشيتة أو منطقة وأمانته وأني وفتريك زور تاو كل قلنا نبمنته وأنجا صدقاتي كوكردوتو ناردوتي وأني هربويا كاتك زكاتي بحينة قررت وأني ليش قبل مرحلة كان في غمار خوا وفاتي كده عليه الصلاة والسلام كي إن شاء الله لشويني خوي دا أشينا سري قال الله تمني دا أمري كوري عاص أفرمي روشتم رسالة كي في غمار خوا مال قرتو روشتم بوأو بولا أودو كارب دستم او دو برايا جيفريان ملك بو برا غورا بو مكان برا فشوك بلا ميان خوش مشربترو ما ملو نرمونياتر بو لقسا كردنو امانيات يكم جار چوم بولاي او كچوم ملاي وتم هاتوم بيام رساليش پیغمبري خوان پی عليه الصلاة والسلام تاوكو داواي ليا كردون ببا مسلمان طبعا ديار نصر رسالة كي پیغمبري خوان عليه الصلاة والسلام بعام زربي رسالة كان وهابو من محمد بن عبد الله الى جيفر وعابد ابن جولندي فرميتي أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما بانك تانا كنبو إسلام ببن بمسلمان سلامة درجة وبش زانن كمن بيغنبرم إلى بو كافي خلشي تاوكو بيان بش دا أدم هرشا جاكم أقر بيتو بول بمسلمان ملشي قوتان وشويني قوتان ثابتة شونك بيغنبري خواه عليه السلام هدفي انتزاعي ملكني لخلق ليبسيني ملكك هدف تي ايدا اويا اماش تي ايدا اويا اسلام بالادس بي بسر او شو ندا عداله اسلام قات او شو انا با شخصك خوي بل جاي خوي مهنته وانا هل بو بهرقي لجوا الله بهم اللي كان كشوا وتو نكر وبرا مناطقي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اگر نردي بيتي زكاه كو كانوا انا فرميتي لدوله ما انا كان او منطقه كو كانوا توزيع كانوا بس فقير كان انا هل بو باباتك فقير قول اي جائزه زكاه لشو نكو برواتو وشو نشيكا إما تقيق برابو منطقيش كأكريت يا ناكريت أو بابا تبزان لشي وهاتو شكا بيغمبر يخوا فرمتي حتى منطقة كان لدول من كان يخوان بارا والقرن توزيعي كانوا بسر فقيرة كان يانا اعتبار بو نفسيتي خلق كريت شكا ديني الله سبحانه وتعالى الشر لقل حالي خلق ناكا ديني الله خلق يعني توسر عراستك أمري كرة عز غصاء الله لسر بيفرمي كاتشون بولاي بيامولوتم هاتم رساليكي بيغمبر يخوا من الأربية أموي بيجين ما دز براكت بو ايوم هناو افرمي ايش بيوت موتي من بين باش خوي ببيني شوك او برا غورما ومركش بزياتي لدى صلاتي او دار بيت باشا موعدك بو ترتيب كبا بيكو بشين الله بلام لبيني امري كوري عاصو لبيني ام شخصي عند ام برا عند حوار رو ادات ام حوار ابن اسحاق لسيردا امام ابن قيم رحمه الله لزاد المعاده
ابن كثير رحمه الله إمام ذهبي هم وأن أهل سير هناوي أنا رداء وكشي صحيحة تأكو هندك وردكاري كشفكات ككاتي خوي لورزي دوما ورزي كما لصال دوزار يوانزا هندش من باسكر دب كلير إن شاء الله إشارة بيدهم بإذن الله سبحانه وتعالى أمري كرو عز رزاء الله إلى سربيا فرمي دانشتم للاي يكن برسال لي كردم وتي تو خلق بوشي بانغا كي هاتويت بأمري كرو عز الله أمري كرو عز فرمي بيمود أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد عبده ورسوله يوم حلا حظك أن عمري كري عاص لشوه بوشوي هاتون بانقشادة كان بوهيك تنهى الله ببرستيت حد شي برستاوي كيف ريت أولاوة ويقرار بكيك بيح محمد بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قال إنك ابن سيد قومك كيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة وتي عمر تو كري بياوشي خاندانو سيدو دا صلاة داري دا ولاتك إخوتي باوكت كسي شي خاندانو خاون موقعو خاون مكانت بوا باوكت حالي شون بو لغل بيغنبري خوايا يما اوكو قدوة معامي لغلاءك ايو بس شي بيقري بباوشي أفرمي عمري كري عاصبية مدوتم قال بيمود من يجوت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو كمرت إيماني بمحمد نهينا بلام ولو وددت أنه كان أسلم خوزقا باوري بينا بفي غنبري خواه السلام من يش لسرها ما نهجك باوكم بوم تاكو هدايتي خوزقا إيماني بينا بلام باوكم إيماني نهينا بإيماني رشد باوري بفي غنبري خواه نهينا عليه الصلاة والسلام أفنى بيوتم تو پیاوێکیت درۆکردن ناشێنیتنی شتە لە کەسە لە خەڵکێکە دیار بێت کە خاوەنی مەکانت شتت لێ ئەپرسم بەس درۆم لەگەڵ مەکە فەرمی نەدرۆ لەگەڵا ئەکەم وەنە لە دینەکەشمانە ڕێگەدا ئەو بەدرۆ ئەزیزانی من کۆتایی محازەرەکەی پێهێنم دەرسی رابردوو باسم کرد پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە کاتێک غەنایمەکانی تەوزیع کرد بە زور من تیایدا بخلقك أفرميت أجر هرتشيكم هبيت بقدرها مو دارو درختو دوانا كانتو هاما أجر بيتو وشترم لبرد سابيت والله يقداني نهر مهمويتان أيامي أو كاتا وأجزانا أنني لم أكن جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا نترسونوكم نكسيكي شروكم ونكسيكي دروزنيشم سي صفتهن لحركة كان أبو أهل قيادني حركة أهل قيادي خرشي دراء دستي يشك لم صفتان تيابو أو ملة قريب وجيرة ويكال برد سيئتي شروشي دروا كردن ترسنوشي شكا أو كسيك رازقويا وروا أو كسيك أعزاو تشاو نترسا وأو كسيك بارح سابي بوناكاتو بخيلنيا أو نوع شخصيتانا كسانك كشتيان بي اكلي اتوان شتكن هربو اللي دهرش وينك قياده هلكوت هرشي يبي صدق بخشينو وهروا شجاعتي تيابو او دولته اجوله دهرش وينك بغض النظر لسر فكره وتصورك دهرش وينك يشق لم صفته انا القياده درتشو لامير درتشو ضل نياب او يبرد سياسي وفوتي جوازي بيني حجاجي كري بابلين عبد الله كوري زبير رضي الله يسلمك عبد الله كوري زبير صحابي في غنبري خويا هم تابعين كيشي بقدر ربع وزنك عبد الله كوري زبير نابت كشي عبد الله كوري زبير لبردمي دولتي أموية سركوت بسريا بسرك دولتك عبد الله كوري زبير رضي الله يسلمك بو شو قالن عبد الله كوري زبير صفتي وهاب لبيت المال زوري دس أجرتواني حرصا وخوفا من الله نيه بخشي بجنديكاني بشيكاني بعكس دولتي شام وانا كدأب يا نواب ولا معاوية كل أبي سفيان ورزاء الله لا سبب ما بواني وكو قيادك عسكري وسياسي دولة بزار شيء كان أفرمون إغداق يا كل بسر جندي وين كان يا باري هالرجل بسري أنا برا أو كسي كديت باري لخلق قريته باعتباري أو قيادي خوي بسر مالتي أشي فوتي بتأشيت هو نشاني تعشونا كتب بيجي تو برد
اصل واي بيغمر زامر رسول الله مشتكي جرب قلت له ثواني همي بخشيوه امانه او معالمانا كالسيدي بيغمر اخويا عليه الصلاه والسلام نصي ام حواره لقالوا شي كيتيا هل ينجلي الاشتكان ذاك عندي شي خلل توزيع كراه وبغل بيشكش كراه هل يقدم ان شاء الله بدرس كان عندها تداوى كامل الله سبحانه وتعالى برحمه ورحمه في بكات شهر زمان مكات لبنها كان من خوش بيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخذ دعاء رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمن بسراني عزيز إيمان داران خشكان برايان لهر شوين جيغاك هن وميدكم وداودكم لذاتي باشي الله دلکان من، مالکان من، براو بربکا لإيمان و لإسلام. داوکارم لرب العالمين شفاين خوشي همو لايك من بدا. داوکارم لذاتي پاش الله نصرت و سركوتني مسلمانان لهمو شوينشي امزيهانا بتايبتي خوشكو بران من لغزة بدا. داوکارم لرب العالمين براياتيو تبايو یک رزیل صفی مسلمانان دروز بکا دوباره چیونا کوچی که گورترین تک شکان و پشکان لبینی مسلمانان لاب با دو کرم لرب العالمین همو لیک من بجیری تو براس شقامکی اسلام که سرور من صلی الله علیه وسلم نخشی بوچشا که فرمی هذا صراط مستقیم فاتبعون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. داو کرم لذاتی پاچ الله بمان جری لو رخصارانی که دفرمی وجوه یوم ایذین ناظره الى ربها ناظره. داو کرم لرب العالمین لو پیاوانا من بجری که دفرمی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. داو کرم لرب العالمین لو پیاوانا من حسیب بکا که دفرمی رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. داو كرم لرب العالمين بردوام لسنجري حق من دابني دجي ستم وظلم نادادي بين. داو كرم لرب العالمين فارزراو من بكى لهم دزدريجي چي ناوچي درچي نفاق دغل دور وكان املاك من فارزراو كالات حسودي اتساو نفسي بيس. داو كرم لرب العالمين قسمتي كروكتا كان من ساق بكا غنزولا وكان من فارزراو بكا وطابي كان من خوي كارا كان من سركوتو بكا جيراو بنكراوي بنا حقي مسلمان آزاد بكا لسزنا كان صبر استقامت وثبات يم في بدا. داو كرم لرب العالمين لقناه داي كوباك من خوش بي او داي كوباك شمايا ستر و سلامت و عاقبت خیری بکه اوشی که دایکو باش وفاتی کردیا گورکانیم پر نور بکه حتا تساو حکم نکلبوان فراوان بکه. داو کرم لرب العالمین هر کسک هر چیشه چیه، هر آزاری چیه، هر جانی چیه، هر گرفتی چیه، رب العالمین دستی مهربانی خوی بناو دل و درونی دابینی چیشه و گرفتکی لبو تار سر بکه. اللهم آمین، اللهم آمین. برز انزار شي ديكا پروردگار درفتي داين بينه خدمت اي وي برز سنجين لا برنامه كمان بلين كاني پروردگار بو انزارن دچين خدمت او بليني رب العالمين كده فرمي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكروني اذكركم واتا يادم بكن ياتان لكم كبراسي وعدو بضيني پروردگار سبحانه وتعالى كلا سرخوي پيويس كر يهر كاتك ايما يادي پروردگار بكين اويش يادي ايما بكاتن سپاس گزاري بكين اويش نعمت كامل لسر زياد دكو كفرانا بجيري بكين سزاي سخت من دادا. زور گرینگم مبستی پروردگار تی بگین لوی که ده فرمی فذکرونی واتا یادم بکن اذکرکم. رب العالمین مبستی تی که به هیچ شوازک بندکی خوی لخوی ده نبری واتا او عبد او بنده هیچ کاتک بقدر تاو تروکانی چیش لذاتی پاچی الله ده نبری. هر وکو سرور من صلی الله علیه وسلم كاده كده سو سر جيگاي نوستني خوي دي فرمو يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي پروردگار داول إذا كان بقدر تساو تروكاني چيش نم ديد از نفسي خون سن كده ببزان إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. نفس كان زوري بناك رأينا بخلاب كاري مگر الله جل جلاله بزيب يدابتوا بويا دي فرمون بقدر تساو تروكاني چيش نم ديد از نفسي خون ما بس رب العالمين أوي أو عبد بردوام او تواصل و پیوندی هر بهیز بین لگل ذاتی پاچه الله و کده فرمی ایوه الذین آمنو و ذکر الله ذکران کثیرا. یادم بکن بردوامی کومدی بروادارن بلان بیاد کرنی چی بجمار کثیر یعنی بجمار نگ بلای صد زار دو صد زار هزار زار بردوام یادی پروردگار بکن سون که پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم فرمی یقول الله تعالی فالبردقادة فرمي أنا عند ظني عبدي بي أمن لسر قماني عبدك خوم وأنا معه إذا ذكرني ومن لقضي دام كاتك ويادم دكا كاتك وباسم دكا فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي هل كاتك يادم بك لناخي خوي ذات سبني وأشكرا أو أمنش باسي دكم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه منهم اگر اول شوینشی باسم بکات امنی شوینشی برستر باسی میده کم بونمون اگر لدنیا داد لای خلق چی باسی پی او رب العالمین لآسمان کان لای فرشته برزکان باسی تو دکا و این تقرب ایلی شبرا تقربت ایلیه ذراعا هر کاتک او بنده اگر هنگاوی گلم نزی بیتو امتسان هنگاوی لوی نزی دبوا و تا اگر یک گز اتو نزی بگی و رب العالمین أو زياتلة نزيق دبيتوا فإن تقرب إلي ضراعا تقربت إليه باعا هنگاو بهنگاو پروردگار لده تپش اگر هنگاو كاني تو اگر زور زور بهزي جنبن لسر خوبي بلان پروردگار بهزوا هنگاوي قورتلة نزيق دبيتوا إن أتاني يمشي أتيته هرولة اگر اتو بر رویشتن با پروردگار بچی او بر را کردن با تو دیم مبسی رحمتکی با فراوانی بخیرائی داداد با تو براسی پروردگار وعدو بلینکانی تواون ایمان دارن خوشکان براین بوی کاتی که پیغمبری سرورمان صلی الله علیه وسلم باسی بلینشی پروردگار دکاتن لمقابل دا پاداشتکی دیاری دکاتن نابی اویل دست بدیم او که بروادار بردوام لناو بلين كاني پروردگار كوا وعدو بلين دا ايمش بهرمن بي كافرمي اذكروني يادم بكن بوي كوا اطاعم بكن امنيش يادي ايو دكم رحمتي خوم لخوشبوني خوم مهرباني خوم مغفرتي خوم بسر ايو داد الرجم كاتك ايو يادي من دكن هاوار بو من دكن نزاو تكالا من دكن امنیش لسر خون پیویست کرد و کوا ولامی همو دا و کاری کن تا مدموا کاتک ایوا اطاعی مندکن یادی مندکن سپاس گزار مندکن امنیش با زورگ لبخش شکانی خون بهرمن تندکم واتا خیر باران تندکم واتا مروب نبی لدزم دا کاتک اتو یادی پروردگار دکی با عبادت و با طاعت لدنیا دا اویش یادی تو دکا آمده سازی دکا بو اوی پاداشتی زورت پیشکش بکن لآخیرت کاتی که تو یادی پروردگار دکی لبیری ناکی لتندرستی باش لنخوشی اویش یادی تو دکا دزبارد بو دگری بو اوی کوا فرج لکاتی ابتیلا و نخوشی کند بو بنیری واتا درگه داخرا و کن لیب کاتوا کاتی که تو یادی پروردگار دکی کواد به حق بی پرستی اویش بلینی داوا کواد یارمتی درو سر خرد بیتن کاتی که یادی پروردگار دکی به اخلاص و برازگو یوا پروردگارش براستی همو آمد سازیک دکاتن لگل مخلصکان و صدیق و رازگوی کان دادت بنیتن کاتی که تو یادی پروردگار دکی وكو الرب پروردگارك ملكتي دبي اوج لسرخوي پيويس كديا كوا غرقنا رحمتي خود بكات
كواتا لبير مكة رب العالمين أتوي بو خوي دروس كردوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كاتك رب العالمين دروسي كردوا فريا كان واتا سرتا جن كان أو زادوا إمرو بكان إنسان كان بو أو ما بستي كوا ملكتي بن بو أو ما بستي كوا پروردگار بتاكو تنيا بپرستن ويا عبد الله كري أسر رضي الله عنه أفرم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا را واجب كان إسلام زورا يم خوش اشتكم في بلي كوا أركو واجب كان زول سمن قرز نبن اشتكم في شام بدا دستم بگری با اویل دوار روش دا بسم بی ورزگارم بیت پیغمبر اکرمی صلی اللہ علیه وسلم نوالام دا فرموی و همیشه دم و زمانت به ذکر و یادی الله تر و پارا و بردوام بی اوکو فرموی لا یزالو لسانوک رطبن رطبن من ذکر الله تعالی و اتا بردوام زمان شیرن و پارا و به ذکر یادی پروردگار من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف واتا هر كسي شي إيمان دار تنهاي يكبيت لبرتوشي رب العزة بخويني كقرآن أوابهوي أو تاكيش بود نسريك أو تاكيش بقدر دا تاكي وكو خويتي وكو فرمينا لموشي ألف لاميم لقرآن تنها يكبيت بلكو ألف بتنها بيتيك ولاميش بيتيك وميمش بيتيك واتا تنها أو شيء سي خير تاكي لبود نسريك سانا كاتيك أتو فرمانشي زي بزيدك رب العالمين يكسر لو كاتيت بليني دايا كما فاداشتا كان أضعاف المضاعف كلبوتو ويا پیغمبر سر برمان صلى الله عليه وسلم إميهان داوا بردوام أو بليني پروردگار سبحانه وتعالى براسي بي قوزينوا وكو فرصتكي زيارين تماشي بكين ويا بردوام لناو بليني كاني پروردگار دابين سبحانه وتعالى ويا فرمي ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وتهركم الله كسيك لهركور دانشنك دابنشن ذكر يادي پروردگار سبحانه وتعالى تدانكنو وصلاوات لسر پیغمبری اکرم ندن صلی الله علیه وسلم او مجلس سواتا او دانشتنا رب العالمین بتاوان و بارگرانی چن لسر دنسی زا اگر رب العالمین حزبکا او سزاو آزاریان دادا اگرش حزبکا او لین خوش دبی عفیان دکا بویا فرمیتن ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله فی إلا قاموا على مثل جفة حمار وكان لهم حسرة هرقلوا كومولك لكورو دانشتنك هستنو تيدا باسي رب العالمين نكن واتيادي نكن وكو أوايا كالسر كلاكشي كريشي توفيو هستن كبوين دبيتا داخو كسرو حسرتو بجارو بشماني لدوائي دادا من يتوا كبتا بروادار بردوام لقل ذاتي باشي الله دبي بجيتن سنك رب العالمين او هاي لسر بندكان بيويس كردوا كبردوام يهدي بكن وهي مسلمانا اما اورو زور زور بيويس من بويا كوال لقل رب العالمين للذكر كان ليادة كان لقل دابين سنك او براستي او وعدو بلني بأما داوا وكو افرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. زين تماشك بيجمان أو بيو آفرتا آفرتا بروادارين كوازور ذكر يادي بروادقار دكان هميشا زارو دميان با ذكر يادي الله سبحانه وتعالى ترو باروا رب العالمين لدوار روش ده خير و پاداشت و نخوشبونه چی زور گوره و فراوانین لبو آماده دکات. اگر ورد بیو لآیات که مقابلی دانه وعدو بالینی کده افرمه وذاکرین الله کثیرا وذاکرات واتا هم آفرتن هم پیاوان کاتک زور یادی پروردگار دکن. رب العالمين وعد دایا کن لسورة احزاب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أما ديكر دوا بو أو جنوب ياوانين كيادي پروردگار دكن مغفرة واتلي خوشبون كيجلنا وزوانا كن رب العالمين غفارة واتدريا لي بردني فراوانا وكل شيء يشكك رب العالمين أفرميت فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. براسي مغفرة رب العالمين بدزديت بلام لمقابلي كردويك بدزديت. وكوك فرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أو مغفرة بأوانية كبر دوام لرب العالمين دانا برين لكتابكي لشريعتكي للسنة وري وربازكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآم ذكردني زادوا زخيرا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خوان بو أورجي آم ذكري واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كاتك دقرنو بردسي پروردگار. خوان آم ذكر دوات بزادوا زخيري زوروا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. راسي أجر كسك بيبي بديداري فروردگار بك دبي خوي أحمد بك دبي زاد وزخري أحمد بك خو أحمد كردن بزني جوان وأوانانية وكو عمر كوري عبد العزيز كسكاني هاتن لاي ككاتك زجن نزيق وتيان بابا جان أو زجن وإمش كتاني خليفين تهندك بارمام دي بازلي شي شايسته لبر بكين برغي شي شايسته لبر بكين كما كساني خليفين بو اوزجني خمان احمد بكين. ايش فرمي يا اولادي يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد وانما العيد لمن خاف يوم الوعيد. كسكان مرول كان مزجن او ينزلين ويا لبر بكين زجن اوي خود لبو لقاي پروردگار احمد بكين. الله الله كلكاتك خزيني مسلمانان بيت المال هنده پاريتي دابو خلق آماده نبو پاري ورگري بغن مزوان ده ده لسحرا رويان ده كرتاكو تيرو تار ميخوات. اوز اوكاتي او هاي فرم بكتكاني بوي رب العالمين كفرمين اعد الله لهم مغفرة مغفرة وباشن واجرا عظيما. الله پاداشتك زور عظيم يعني رب العالمين كبفرمي عظيم دبي تبا داشتك بي وأجرا عظيما. ولشو نشكك رب العالمين أفرمي واذكر ربك في نفسك يهدي من بك بندك من لناخي خوت. واذكر ربك في نفسك يهدي من بك لناخي خوت أقر بنهيني بأشكرابو تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحان الله آياتك تنسر انزراش يشا واتهمش لناو ناخو دلو دروني خود دا بربيانيان ودمو ايواران ها ذكري مساء وصباح يا صباح مساء بأشكراو بنهيني سرا وعلانية بپارانو بکوزانو بترسو بیمو و ذکر یادی پروردگار بکر و تا بفخفخو تکبرو نا که تا یادی پروردگار دکید با قلبت آگی لیبی با زبان دی اعلام بکا با اندامکان زیب زیب که ببی اوی دنگ برز بکی و ها فرموی نداء خفی قد لذكر يادي الله بآغان مبا وكو أكساني كلا رب العالمين بآغان بغنبري بيشواش من صلى الله عليه وسلم كفرمي
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كقول من بخاري نايتي نموني أودو كسي كي كشان يادي فروردقار دكا كشان يادي فروردقار ناكوك نموني كسا شي زندو مردو وايا يعني كسا كا اگر يادي فروردقار بكا او كسي كا براستي زندو اگر يادي فروردقار بكا مردو شاكرا لأنعمه قول من إبراهيم رب العالمين كافر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين راسبة هني أمتك بيتقي وستاوب وكسيب ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما براسي كسيب نا يهودي ونا نصراني مسلمان موحد بوا كساني شاوبش فرزنب وشاكرا لأنعمي سباز قزار واشتباه وهداه إلى صراط مستقيم راسي نسر قراس كيبوا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ورب العالمين وشتاني دبوت كبر الدوام سيدنا إبراهيم بيواندي بهز ولقى رب العالمين ليدا نبرأ بي أمجنابي دابرين ذاتي بعد الله سبحانه وتعالى سنك رب العالمين كفرمي ولا تكن من الغافلين براسي اگر اتو يادي پروردگار نكي اللي غافلو بي آغان حسيبي يادي پروردگار واحدة آغاد لشرع رب العالمين بي آغاد لري ربازي پیغمبر بي ساس آغاد لآزارو اشکنزو نارحتي ايمان داران بي لهر شوين اك آزاري پیدگا اتو وكو مسلمان وكو افرمي مثل المؤمنين يعني وكو يك جسد ديوات يك جسد لهر شو نيش مسلمانك أعزاري بيبقى تسلم فلسطيني لغزة لأمريكا بالأوروبا بالآسيا بالأفريق ولا أفريقا بي أتو ده بلير أعزار بيبقى تن أو زات مسلماني أو زهز با أعزار مسلمانك عندك لشو نيش كفرمي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم آية خبرت عندما بخير ترين كردو تكر دبك وأزكاها عند مليككم كبراستي باك أو كردو لله رب العالمين وأرفعها في درجاتكم وبلوباتن في برزبكا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وفاداشتي لو زياتر بك إيوا بيبخشن لزيركانتن لسلو سامانتن لباركانتن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم روبروي دجمن ببنوا لقردنيان بدنوا لقردنتان بدن واتخويني لبنا رب العالم برنجي او تذكر ذلك قالوا بلى اصحاب بصر سرمان قلت لهم بلى يا رسول الله او تذكر ذلك عندك غوريك فاداش عندك غوري فرمي ذكر الله تعالى واتيادي فرمي زور لو انا غورت لا واتا ايمان دارين بريس مسلمان او رو ايما او وعد فرمي فرمي فاذكروني اذكركم يا دم بكن يا تندك واتا اي ولا قال اسلام دابن فرمي قال اي ودا ان تنصر الله ينصركم سری بیخن سر تان دیخیدن ایو لدنیا دا پیشوازی لو دینی پروردگار بکن لقبر پیشوازی تان دکن لقیامت پیشوازی تان دکن پیشوازی اک شرمزار تان دکن گویا ایما نابی هیچ کاتک دابرین چون که دابران ملزاتی پاچی الله کارساد لجیان مدروز دکن یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای گروهی بروادارن لذاتي باشي الله بترسين وخوشتان بويتن بلام لبلو باو شايستي رب العالمين بوشيتو او ترسو شرما وبجيانش الرازي مبن كبرواداري راستقين النبن كوا تيدا ملكتي فرمانا كان الله نبن سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ببرواداري وبموحديش نبي نقرن وبردسي فرودي واتا زادو زخيريكو كانوا واتا خوتن آمده کن بو او کهده کوا او قناغی گواسنوی که قناغی انتقالیه واتا لو دنیا دست یه دنیا چی دی که کعانی برزخوا زا قبر قیامتو حتا کوتای انشاءالله بو بروادار النعیمه و بباورانش جحیمه یا رب لده پرن بگوری خود ببرزی خود بها نو هاواری خوشکو بریان من بیل غزه یا الله لو نهامتی و نخوش رزگارین که یا رب وعدو بلین دایا مسلمانان سر بخی يا الله نمرين او بلني ذاتي پاشي الله ذاتي پاشي تو متساو كاني خمان ببينين تعلقيش كو ديدارش كو بلني چي دي كي پرور ديگر بخزمان ايو برز سنجين دگم و همو لايكتن بذاتي پاشي الله دس برم كهيت سپار ديگ زانا كاتن والسلام عليكم و
ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. بنداني أناني خوشويست سلام ورحمة مهرباني خواهي فردقارتان لبه سباز بوخوا لألقية كتري برنامكة معراج روح القيش شم بخزمت ايوي عزيز وخوشويز قيشتينوا هوادار وداواكارين لپروردگار بكات مايي سودي ايوي عزيز جگه رزامندي بو اممانان ان شاء الله تعالى برزانم قورمان اسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام داوا لباوشي دكات لكرنوش سجددا بكات قرباني اوش قوريو پیگی سجده و کرنوش من بوا اگینه قرآن پیروز اما جبو راسی اکاو فرمه فلما بلغ معه السعی کاته کوا اسماعیل لقل باوچی ابراهیم على نبینا و علیهم الصلاة والسلام براو کاری کار رویشتن بو سر ایشی کچون که پیکاو بون بطنها قال یا بنی إني أرى في المنام أني أذبحك فرموي أي رول شيرينم من لخوما بنيوا كمن توم سربري فانظر ماذا ترى جاتو سيرك سرنج بدا تو علي تشيت شبريارك أدي قال يا أبا تفعل ما تؤمر إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أفرمي أي باوشي بريزو باوشي شيرينم أوي فرمانت بيكراوة جيب جيبك ستجدني إن شاء الله من الصابرين كش بخواي پرودگار إن شاء الله منش كسيك بم لآرام گران آرام گرم رازي بم ببرياري پرودگار فلما أسلم كاتي هردو كان هم باوكو هم كريش ملكتشي گردن كتشي برياري خوابون بوچي باو کرتاقانه کی خوی بدست خوی سر به ریبی کا به قربانی باو کوکرک آماده لو بجوی پروردگاری خویم بکم او لو دا گردن کچو ملکچی پروردگاری خوانم وتل له للجبین رایکشا و او کوال بیگومان بخاته سر روی لو کاته سری به ریبی بکا به قربانی سورة صافات آيات سطو دو تا آيات سطو سي توي جرواني قرآني بيروز مفسر كان فرمون لو كاتدا قورمان إسماعيل داوي لباو تكر لكاتي كرنوش بردن دا ساري ببره قوتي حزاكم باوكا كتشاقو كت خستا سر گردنم سرم لسجد به واتا قورمان إسماعيل داوال باوچی برزی گورمان ابراهیم اکا سلام اخوای لسر به علی باوچی برزم حزا کم موکاتی که اتوی

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاة إخوة قورتان لبي مسلماناني خوشويس ميواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاصو بخويبون من بيبداد لهر بيامك بيو يقينين لهر وشيك إيلين بردوامين لباس كردني شرحي كتابك خومن كرتيبي رباوري إنساني مسلمان درزي رابردو باسمان لا توحيدي الربوبيات كرت كوتمان او توحيده كإنساني مسلمان باوريكي راستقين لنا خيايتي كلا بريو بردني ام قردونا ام جياندا ولا رزق دا ولا تدبير دا لهم اوشتاني لو كونا جوليت الله سبحانه وتعالى تانيا خوي كاروباري جيان بري ودبات إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وهمو أواني كباسمان قلت ما نم توحيدا كافركاني قريش باوريان بيبو يعني أنزاني الله خالقة كباسمان كرت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أقا برسيارد ليا كربان شي آسمان وزويد روس كردو دي قلت الله أما شي يود أما أبو جهل يود كابو غلط حالي نبين جاري وقالك كاك فلانكس باوري بخواها يا أبو جهل إيش باوري بخواها يا وهبوا وكافركاني قريش هم ميان باوريان بأ الله هبوك الله خالقة أما يكب لما يا باوري بابونا ورنية باس ما انكر وثمان ملحيدة كانن أواني الدهرين أواني كبيان ويا أمشيانا تنها مادية وخوي خالقي خوي بو خوي دروس بو خوي بيابو أم توحيدي تريان جرينجا ويكيسا باس يقين بريتيلا توحيدي ألوهيت أويك كافركاني قريش ليت يكوتبون أويك بدري شايي الزمن بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كبوي هاتون أويك إنسان قاتلي الله خليسكي أويك إنسان تيابه لاكشت كباس ما انكرت أويك توزيك جيريها بيزاني أم كون خالقيكي هي بلان تشونيتي برستن مروفايتي تيكا وتوتيايا تشونيتي برستني الله تشون بي برستين أبو جهر ديقو الله هيا بلان لبتيكي شبارايا وا لا تعزاش يانهبو الله يان بتاقاننا برست بيان وابو بيوايا برديك شفادا قبريك شفادا لمردويك باريتوا أقاداري أوبينك توحيدي ألوهيتشيا إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الله بتاق أقري لها مو عبادة كانت هرتشيك أنجامي أديت ظاهرة والباطنة قولا وعملا لناخد دايا يا ظاهرة قولا يا قفتارك قفتارا يا كردارا ونفي العبادة عن كل سوى الله نفي عبادتك يجقل الله كائنا من كان تنها عبادتك كانت بو الله جل جلاله كابو أقاداري أو بين كإنساني مسلمان تنها لالله أباريتو ناشي لقبري أباريتو بلي وقبرش خاوني وقبر لالله بو مباريتو نال يا رسول الله شفاعت دل يا الله بر شفاعتي رسول الله مانخا لرسول الله ناباريتو شنك رسول الله بإذني الله ناتواني بإذني الله ناتواني شفاعة بوكسكا قال يا الله بر شفاعتي كيمان خا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كابو أقاداري أوبين نالي يا رسول الله شفاعة بوبك هاواري ليبكيت هاواري لالله كي برشيت خات شفاعتي رسول الله تكا صلى الله عليه وآله وسلم كابو أقادار بين ليرا قاسخلي سكانك دس بيكات الله ده فرمي وإلهكم إله واحد أقادار من الله إيه والله يكتاقانيا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تنها أو الله يكصفة الرحمن والرحيم هي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كاتي معاذ نار بويا من فرموي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يا كم شد فيري لا إله إلا الله أنا كي أي معاذ فيري أوانا كي تنهى الله ببرستن
تنها نویج و روج و زکات و پاران و خوشویستن و رغلیبون و شوین کوتن و حلال و حلال و حرام ورگرتن یان تنها لالله بیت همو اوانا لغیر الله نا پارتو تنها لالله پارتو نویج تنها بو الله اکاد شوین تنها بو الله اخوا شوین تنها ربازی الله اکاوید او لا اله الا الله اوه اللي را كافر كاني قريش قاتشيان خليسكا اوه اللي سردمين نوح داب ياو تشاكا كانيان مردن اتون ليانا بارانا ودوانا كرت شفايم دا دوانا كرت كال مناليان بيبدا رزقيان زياد كابرا كت خاتماليانا و كابو اقاداري او بين كافر كاني قريشيش كاتي محمد صلى الله عليه وسلم بيدا فرمون تنها الله ببارستن تقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إما وازلوها مخوايا بينين بويك خوايا كتاقانا أوشتيك سيرة كابو أقاداري أو بينك تبي إنسان كتوحيدي دوام كتوحيدي جرينجا راس إمرو توحيدي ربوبيتيش خلقاني جي قماني بودرو سكالم كون خوي دروس بو خوي وايا وخوي وايا وخواني وشتانا بس انسان الشيركان وكوباس ما كان هرقيس جوابي امشا وشا ونادنا وكيشي بو ناقرن او يليري كإنسان داخل عبادة بو تنها الله ببرستيت بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي محمد صلى الله عليه وسلم الله هذا فرمي لبيشتو هر بيغمبريك ما ناردو وحي ما بوكردو بيمان وتوا تنها الله ببرستن تنها من ببرستن كابو أقاداري شعيب هود صالح هموياً بيان قتلاوة هواريان لقوم كان كذو يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قوم كام تنها الله تاقانا ببرستن شوين كسيترنا كون عبادته شوين كوتنو بيرو باور ورقرتنو حلال وحرام ودين داري وخوانا ستن هالا الله ورقريت جيقى الله هيش كسيكي ترشاني او انيكتو شويني كويت بيو بلوامك وابقى داني شهلصة تو تنهال الله ورقريت الله يبيت الله يما حلال وما حرام هيش برنامو يا سايكي تر ريقى بينادي تداخلي جيانت كات هر ناويكي هبت لقبرا ليه تبرسنوا من ربك شي الله دبو شي حلال وحرام بو دياري كردي او الله تا شيد ببيرو ذكر لدنيا دا او الله تا وما دينك اسلام يا ديمقراسية اسلام اسلام اسلام يان هم اوشتاني تركها هم برنامه كان لقبرا يلي ديمقراسي برنامه بو شوين او كوتبهم او حلال وحرام بو دي شي بيشان قدبو محمد صلى الله عليه وسلم نا يسر كردكت أبي شونك أولاد بيروز بو دفاع ليكر خوشت أبي شر الله سر كرد بلا محمد صلى الله عليه وسلم لذاكري تو أنا بو لهيش وين خيال وميش كي تو أنا بو كابو أقداري أو بين كافر كاني قريش لم توحدات كتيا كوتن بدر جاي ميجوش بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أوهاتون خلق راس كنوا عبادتك خالص بو الله بكات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أما قول إبراهيم عليه السلام أفرمي من رمى كما ذاتك كفاطري سماوات وأرض خالقي أسمان كانوا زوية هرقيز من المشرك كاني كابو ورياء وبينك لم توحيد قاسما نخلي سكت هاوار غير إخوانك بيمان وانا بيشتيق لم زوية الضار النافع سود زياني بدسته تجي الله لها مشتك هوارك الله لها مشوينك شوين الله كوا هرقيس زررناكي هرقيس بشيمان نابيتوا هرقل برساري لابي سوفيان كرت فرموي او محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم بشي أمرتان بيكا قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أبو سفيان مسلمان نبو بوكاته مشريك بو بلان جوابي دايو براستي وتي داوما لذكا تنهى الله ببرستينو شركي بو بريار ندين وتركوا ما يقول آباؤكم ودلوازلو بين كوختي خوي لسريبون لشرك وكفر كابو إنساني مسلمان
يا كم شت واجب على سري فيري أم توحيدة به وآخر شت بيسي بو توحيدها ولبيني أوانش لبيني أكوتاي وآخر تكجيان تبيسي بو توحيدها لسري بجيد ولكوتاي سلمرقش تابي غنبر صلى الله عليه وسلم دفر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هركس يكوتاو شي زباني ككوتاي بشياني دي لا إله إلا الله بيد تستبهشتوه كابو عقاداري أم توحيد ما بين هرشتك خللي لو توحيد ما عنده نيالي رجيلي بقري حمشتك مجالي لي خوشبوني تياهايا تينا سري ترزكاني دهاتو أجر الله تمني داي حمشتك مجالي لي خوشبوني هيج قشرك ما دام لسر شقامة كما بيت خابوتوا قناها بسراتوا تبوت وزل سرنيشتوا كيشي ترهبوا دلنا خوشي تيكوتوا كميق لعبادة ساربوتوا ما دام لسر توحيد ماويت وميدي خيرتها لا داك وتايت بياتوا همو سرزوي مزقوتي توبي دروس تكربيت توحيد الطاونة بخيري بالا ميشو ليكت بينا قات عقادار بين بويا كوباسيش ماكر أبو جهل نواجه يكير أنا بيسير بوي كرة حجي يكير طوافي يكير كرة خيري يكير كرة كسيك هات بابو يسيقى حاجي يكير كرة أبو الحكم بو بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبر جهل ونفامي وتكبر كينا بنا أبو جهل بو بس وتماني دوزخ بو تشنك لسر توحيدة كان بو أقداري التوحيد لا إله إلا الله كمان بين أقداري أو بين هزاران كس ملايين كس الله سبحانه وتعالى لقرآن باسيك تفرمي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا خلقانيكي بيش إيوه هبون الله تفرمي كردوي زوريان بيش خست فجعلناه هباء منثورا كردمان بتوزي بربا يعني هيش ما اللي ورنا قرتن كابو قرنج بزانية هم چونيتيك قرنج هم چندانيتيكش قرنج هموي قرنج كعبادة أنجامية دي چون أي كي وكامي يكي بوشي يكيت باقا داري توحيدة كمان بي لك وتايد دوكار من الله سبحانه وتعالى لي من خوش بيت رحمان بيبكا عاقبة خير مانكا لدايكو باوك من خوش بيت يا رب لما نجي سلاله مو من خوش بيت يا رب لما نجي سلاله مو من خوش بيت يا رب رحمان بيبكي باراني برحمة من ببارين يا رب العالمين باراني برحمة من ببارين يا رب العالمين لدايكو باوك من خوش بيت دايكو باوك من شفاء بدي بيركان من عاقبة خير كي كوتا وشي زباني لا إله إلا الله بيت يا رب هر خيزان كيشي أنت أشتي خيت مالكاني أنا وداود وعي خيري أن كردوا يا رب هر جنو ميرديك منالي أن نية الله منالي صالحي أن بيبدأ مالي أنا ودان كاتوا هر كتو كريك زواجي بو آسان نبو يا رب ويا آسان كي يا رب العالمين يا رب ويا آسان كي دان باكي بيان باريزي بدان باكي بيان خيت مالكي خويا أنا يا رب ليمان خوش بي يا رب العالمين ليمان خوش بي إيه ما إقرار بتاوان ما نكين إقرار بكم ترخمي ما نكين إقرار بوكين كمروف يكين كم ترخمين يا رب ليمان خوش بي ليمان خوش بي يا رب العالمين ليلة القدر ما بنسيب كي لم رمزانا قردنت آزاد كربين لدوزخ يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيضالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگونا حکانی خوش دبید.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

لما ذكر المصنف رحمه الله الحديثين أتبعهما بمفهوم الآية التي في سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية العظيمة فيها بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم حقه. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يندرج تحته معاني كلها حق، منها ما يتعلق بالمحبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي حقه من المحبة أعظم من النفس والوالد والناس أجمعين. ويدخل تحتها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أحرص على أنفسهم منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص على كل مؤمن ومؤمنة من نفسه. ويدخل تحتها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفس المؤمن من نصحه هو لنفسه، من نصح المؤمن لنفسه، الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فحقه من المحبة أعظم من حق النفس، وأعظم من حق الوالد، وأعظم من حق الولد، بل قرنت محبته بمحبة الله في القرآن وفي السنة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. في الحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه. قرنت في القرآن والسنة بمحبة الله، وهذا يبين عظم مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قرنت بمحبة الله وهي تبع لمحبة الله، لأن محبته من محبة الله، محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي هذا شأن محبته، فكيف بشأن المقصود العظيم سبحانه الذي له العبادة له الذل؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول وعبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان له عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، فكيف بالرب العظيم الذي هو المقصود، الذي له الذل والخضوع، فاطر السماوات والأرض، خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ هذا كله يعني يبين أن الذي دخل في دروب العشق الفاسد دخل في انحراف شديد في هذا الباب، باب المحبة، وأبعد نفسه عن حقيقة المحبة وروحها ولبها التي بها سعادته. إن كان يظن أن الحب الذي تعلق قلبه به يجلب له السعادة فهو مخطئ في ظنه ووهمه. فالسعادة إنما هي في عمارة القلب بحب الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي منه الفضل وبيده الإحسان والذي بيده القلوب سبحانه وتعالى، بيده العطاء والمنع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تكون الصلاة من الله؟ كيف تكون الصلاة من الملائكة؟ كيف تكون الصلاة من الناس؟ ما معنى الصلاة من الله، الصلاة من الملائكة، صلاة من الناس؟ أما الصلاة من الله فأهل العلم على قولين مشهورين. الأول أن الصلاة من الله على النبي هي رحمته له، والمعنى الثاني أن الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه، أن يثني عليه. وأما صلاة الملائكة وصلاة الناس فهي الدعاء له في أن ينال هذه الدرجة عند الله تبارك وتعالى، هي أن يصلي الله عليه. فنحن عندما نقول صلى الله عليه وسلم، وكذا الملائكة عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه. فالصلاة من الله إذن هي الثناء أو الرحمة، وأما الصلاة من الملائكة ومن الناس هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيغة الصلاة فإما الصلاة الإبراهيمية التي ذكرناها وهي التي جاءت في الحديث، وإما أن نقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترى إحبابي، لو لم يكن في درسنا هذا، لو لم يكن هناك علم، يكفي أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس به يوم القيامة أكثر الناس صلاة عليه، وأحق الناس بشفاعته أكثر الصلاة عليه، ويرد الملك عند قبره على كل مؤمن ومؤمنة تصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تعاقب الليل والنهار. نظر إليه صحابي فبكى. اسأل نفسك، هل بكت يوم عينك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الدمعة التي تشتاق، الدمعة التي تتحرج من هنا شوقا إلى رؤيته، والله إنها من دلائل حبه. ولربما شفع لك حبيبك صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون فحما متواقد، فيدخلهم الله يم الحياة ثم إلى الجنان. شافع لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر دليل على حبه الشوق إليه، الشوق إليه. أنت لو أبوك ميت ويقال يعود والدك وناخذ نصف عمرك وكل مالك، تعطيه؟ والله لأعطيه باقي العمر كله والمال كله، بس أحب رجل أبوي ولا عين أبوي ولا يد أبوي لو ساعة. أعود للصحابي، قاما فنظر إلى رسول الله فبكى. ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، أنت بيننا ونرى الوحي يتنزل عليك بيننا، وغدا ترفع مع النبيين والصديقين، وترفع مع الأنبياء في ملكوت السماء في أعلى الجنان، ولا نصل إليه. تدرون ما معنى كلام الصحابي؟ يعني الجنة، كل الجنة ما تطيب إلا برؤيتك، يريد أن يراه في الجنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدخل الفردوس الأعلى، قال: ترفع غدا ما نراك. شفت المحبة هذه؟ سكت الحبيب، ما يستطيع الرد عليه حتى يصل الوحي. فبعد أيام قال: بشروه. يبشرون بماذا؟ نزل وحي من السماء، وهذه الآية تجعل في قلوب المحبين عزاء. أربط على قلبك وانشرح صدرا، والله إن طبقت شروط الرفقة لترافقن محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأوا الآية عليه فكفكف دمعة. تدرون ليه كفكف دمعة؟ لأنه بينجح إن شاء الله، ومحقق مواد النجاح، يحب الله ويحب رسوله، ويطيع الله ويطيع رسوله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان

أحبوه، حتى جاء أحدهم إليه يفكر فيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك

وقت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، ليتنزل الجواب قرآنا يتلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: سل شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الناس يسألون ما يملأ بطونهم ويواري جلودهم مما هم فيه، أما المحب فلا يريد إلا مرافقة حبيبه في الدنيا والآخرة. وبعد عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد عام يقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال أخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك أن خنقته العبرة فبكى. ثم قال ثالثة: فخنقته العبرة فبكى. ثم قال: لا يسمع صوته من نشيجه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. أما سعد بن الربيع فهو في آخر رمق، يجده زيد بين القتلى، وإذا به يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فألقوا نعالهم وراءه، فسألهم: لم فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيها قذرا. يقول يوما: وابن رواحة قادم إلى المسجد يريد الدخول، اجلسوا عباد الله، أو كما قال، فيجلس ابن رواحة خارج المسجد ما وسعه إلا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعمر ويقول: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها ورأتنا بكت، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم انفجرت تبكي رضي الله عنها، فهيجتهم على البكاء، فجعلا يبكيان معها: إيه يا أم أيمن، كيف لا يحبونه وقد أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه؟ فكان لهم قائدا ومربيا وأبرا ورسولا نبيا وسراجا منيرا، ولن يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين.

أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم في قبره وروحه في عليين، وأن أسعد الناس يومئذ بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا مطلب عظيم هو بعث به صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله بعثه كما مر معك قبل قليل في تلاوة نص التوراة بأن يقولوا لا إله إلا الله. فكلما عظمت الله وأجللته ووحدته فأنت على بينة في طريقك من إجلال رسوله، فلا يكون إجلال رسوله بالدعاوى، وإنما يكون بإفراد الله بالعبادة وتوحيده وتعظيمه. بهذا بعث النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وقد قضى عمره 23 عاما نبيا ورسولا، كل ما يدعو إليه مندرج في هذا الأمر العظيم، وهو إقامة أن لا إله إلا الله. لكن ذلك لا يتم إلا أول الأمر بمحبته صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للمؤمن أن يسهم في الخير، وإذا سمع ثناء عاطرا في الكتاب والسنة أن يسأل نفسه أين هو منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يأتون بعدي، وهذا يجري على كل أحد لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله وولده، يعني يشتري لحظة يراني فيها بنفسه وماله وولده. فيقع في قلبك النية الصادقة أنك لو قدر أن خيرت بنفسك ومالك وولدك أن تذهب على أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. وهذا ليس بكائن، لكن يقع في القلب المحبة الجلة والعظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقر في قلبك محبته وعلم الله جل ذكره صدق ذلك منك، فإن الله أجل وأكرم من أن يخذلك، بل يرزقك بفضله ورحمته وإحسانه إليك لصدق نيتك جوار رسوله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وهذا من أسنى المطالب وأجل الغايات وأشرفها. بلغنا الله وإياكم ذلك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

وخصه ربنا تبارك وتعالى بالوسيلة وهي أعلى منازل الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. خصه بالوسيلة، خصه بالدرجة العالية الرفيعة في الفردوس الأعلى، وامتثالا منا لأمر ربنا جل وعلا نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بين الله جل جلاله منزلة حبيبه في الملأ الأعلى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر المؤمنين من أهل الأرض أن يصلوا عليه ليجتمع له الثناء في أهل السماء وأهل الأرض، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين.

حسن الخلق. وحسن الخلق يعني عرفه العلماء بثلاثة جمل: إذا أردت أن تكون صاحب أخلاق فعليك أن تطبق هذه الثلاثة جمل. حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. يعني إذا أنت طبقت هذه الثلاثة فأنت طبقت حسن الخلق. وهذا الكلام تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد زكاه في القرآن فقال:

النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان معروف عند كفار قريش وفي مكة بصفتين عظيمتين حتى عرف بها عليه الصلاة والسلام: الصادق الأمين. وهذه ترى من الأخلاق، يكون عندك صفة الصدق والأمانة. الله جل في علاه يقول في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن

أصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك، وأن تعطي من منعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه الأربعة والله لن نصل إليها إلا إذا جاهدنا أنفسنا على أن نكون مثل أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول بعد هذه الآية التي ذكرتها: وما

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة أولًا بتقوى الله الكريم وطاعته كما أمرنا الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سلمانانی برز ایماندارانی خوشویست سلام و رحمت خوای گورا لسر همو لایکمان بی عزیزان و برزان او روکو مانگ دو همین روژا لمانگ ربیع الاول کمانگی لدائیگونی پیغمبر خوای صلی الله علیه و سلم دمیو ربطه چی لکوتای مانگ کی لگا کوسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنقطه چی درز بکی ربیع الاول تعبير لا لدايقبوني پیغمبري صلى الله عليه وسلم آيا تيپربونو كوتاي هاتني ربيع الأول كوتاي هاتني وبرهنانوو جرالي كردني پیغمبري صلى الله عليه وسلم يان ليرا دا قريت وسر عقلو تيگيشني مسلمانا كان لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكن در ربطاكي درستاكي كو يستعمدرين أورو دوا همین روز لمانج ربيع الأول روز تشهبو دوا همین روز بو لجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم روزك هبو چون روزك لدايق بو لروز تش وفاتك بس كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتك مسلمانان يان برم اواني ايمان يان به پیغمبري هينا بو بو ندوبش بشه كان إيمانيان هنابو لبر أوي أو محمدو بروايان بو كسيهيا بشه كيدي كان بروايان بي هنابو لبر أوي پيغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم أواني بروايان بي هنابو تنها وكو شخصك تنها مصلحته برجوانده كانويز للروج وفاتي پيغمبر صلى الله عليه وسلم حل قرانوا كإمام أبو بكر يكل حرب كان دستي پيكر حروب الردة لقر أوانبو كمسلمان بون دواي حر قرانوا بلان بشه كيدي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكنوان واسطه وسيله يقبل ابو ناسين اخوا كپیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات دكا يعني عبادته اخوا ناسي اخوا پرستي وجرايلي برام برخوا ليرك وتاينها لبرهم دي قد لو رجع پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كرد او خاقي كم لبندستي مسلمانان بو تنها جزيره ودرجه عربي يعني اگر استا او شوینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کرد مسلمان ببون براورد بکی لگر جهانی اسلامی که استا هيا به هیز رقمک ناتوانی براورد بکی که سپاش او پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتک مسلمانان دزب بلاو کنوی اسلامکن بتایبتی لسردمی خلیفه دوم امام عمر رضا و رحمت خوای لسربی تماشا کن اسلام اگاتن زیک صین اسلام اگاتن زیک فرانسای اسلام اگات همو دنیا لو توانيان وهاب كان يخوش ويستعرض وبسم لي أنا نقطة كي ربطش إلى زي كذي دي كده مستكين إيمان بدو زيانة بي بعقل بي بعاطفة وخوش ويستيش بي أجر إيمان تنها بشت بعقل بستي ناتواني بابندي إيمانك بي أجر تنها بعاطفة وسوزي جبو ناتواني لسري بردوام بي إيمان أو مسلمان أنا وهال إسلام تيا جيشتن سرباري اوي بعقل زانيان اسلام باشترين و تاكترين ريبازا لدلي شوا حرتي سوزو خوشويستي و عطفا دانا او اسلام
ها بصر هات امام عمر رضا ورحمه اخوال سر خزنا بتان زانن كهات خدمت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت اي پیغمبري اخوا لحموش تخم خوشتري بس خوم نبي فرميش تا ايمان تواو دواي امام عمر هات وقلت بي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم استا لخوشم خوشتري پیغمبر صلى الله عليه وسلم تي فرمو فرمي الان يا عمر استا تواو اختك تواو هات استا ايماني تي تواو يعني كابروها ظاهريا قلت مع شبكه دري او انانيه خو پرستيا لو دبي امن اتم لخو خوش تربوي يعني لو پیغمبر من خوم خوش تربوي صلى الله عليه وسلم او علاقي بپیغمبر والنيه علاقي ببابن بوني مسلمان انا بفيامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر پیغمبر لنا اخي خود لخود خوش تر نويت لو زي كبر جوانديتو لقد پیامي پیغمبر تك د جيره واز ل پیغمبر اخواتك چن کس هي پیاوي باشا وشي لروي اقتصادي لروي سياسي لروي ابوري لروي كوملايتي برجكن برجوانديوي لقى بيامي في غمر صلى الله عليه وسلم تيكا جيري حزار مال آوائي وحافظ لإسلامك يا كاتب رباي بكا جويلينيا قتلي بكا جويلينيا بكجي جويلينيا معدي هوش بربيني جويلينيا زيراني أزبدا جويلينيا فلان فلان حرسي بكا لو لوي برجواندي كيوي لقى بيامي في غمر صلى الله عليه وسلم وكوتن بيامي في غمر صلى الله عليه وسلم فريدا بس دي أقل لنا خوا بيغمبري خوشو استباع نا حموش تيك دكات قرباني أو بيامي أوانا لبرهن ديوابو ذا نقطة كيا لسر أو يتكو أو خوش شوي استدر استبي تماشي أو آياتي لسر أو بداية لهم في النواء خواهي قول باسي في غمريكا صلى الله عليه وسلم دفر ميتسي لقد جاءكم رسول من أنفسكم في غمريك تان لبو هات يهد لخوتان ناسي ناو تفاصيلي برقا كان يكبيك بس دو نقطة يتيا دايا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بس دو نقطة كمان ذا فرمي عزيز عليه ما عنتم او ازارو مشقتنا خوشاني انغو بسريدات يدا پرن او انا لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم عزيزه لسر پیغمبري عزيزه لسر يعني سي عزيزه يعني زور قرسا بلام ناش تواني لسر تان لابما يقد يعني زور اوهام بوچيتيا اتو ايشك هيا زور خماني لي اخوي بس هيت لدس ناي لاخير كي ايشك زور خماني لي اخوي هيت لدس ناي تاكي دستی به خدا برده و آخری هر چیزی لذی و خمی خوی لو خمه چی جوریا وقت ناخد عزیت ده هیچیش نبینه داری او آزارانی انگو دبینن بر نسبت لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزیز یعنی قرص حریص علیکم لحمان کادیش دار پیغمبر صلی الله علیه و سلم حریص لسر انگو حریص یعنی چیا یعنی کل ولای خم با آزار کانی انگو اخواتن لحمان کادیش دار پیغمبر صلی الله علیه و سلم توشی مشقتی چی زور بی سون اي وبرو هدايه اخوانا سيبي زليره تماشي بالقاع عاطفه وعقلك الربط بك علماء قسكي زور جواني عن هيا فيش ربطك دري عقل عاطفه وشي سيا وشي سياره سياره كارواق جلوبي فيويا اگر اتول شو شي تاريخ بروي جلوبي سياري فينكي فيش خوته بيني نا بس او سياري الرويني شي بي اكاتن جلوبا كانا نا ماشينيا كواتا اگر گلوپا کان نبا ماچینکا سیاره به دیواره چی داده دا ماره کبره خرابه اگر گلوپا کانش پی بکی ماچینکا ایشنکا بس روناچی که لپیش رو سیاره کشن عاطل بو هیچ ایشنکا دبی اوها اتو عاطفه و عقل خود یکلی یک بکی با عقل او گلوپا پشان دادا و رجیان خود تماشی که اگر اما لتعامل شخصی من لتعامل دائره و سیاسی من لتعامل اداری و کملایتی من حتى لتعامل لقى زيران وداك وبابو همو أوانا أقر بجوية أو بيامي إسلام لبوتو إدانا يتحدى أكم بيامي كي دي كتبي أو هاروش نايد بدا بس لو ناتواني بيو بابد بي ماچينك عقلك عاطفك لقردانيا خوشوستيك لقردانيا أتو تاك تاك زاني أو ريا باش أو ريا خرابة برام آمادني ريا باشك بقريا بد لو سنك الراس تبع عقل دا زاني برام دلت ندايتي دبي وش إمام عمر رضا ورحمة إخوة على سبيل أو دلي بدأ حتى رونا برا رونا شيء كي بروي نكوينا وتاريخ كي ولا خشدة نبرد زالوا مثلا عندك أو عندك نمونة ليش ربت آية كهر أو كم مثلا سجنزك هيا موبايل كرديت هو عم دريم جنز ها بس جورا كاني شوية تماشي إشتكى كاتن زور زور خيز زونو حرام ليه ببرس بروكني كرملو تماشى تزاني حرام بري بري تزاني حرام ديلو تماشى خلاص تماشى ناكم باش ساعاتك كي دكبروا عينيش تماشى لو او دركي ندابو في غنبري صلى الله عليه وسلم اگر دركي دابو هيك بعقل تزاني حرام بس لو وازلي ناني عاطفه ودركي نداي يعني كبر معامله شركه
دزاني او دزي لمعامليك حرام دزاني او رباي لمعامليك حرام دزاني او خيانتي وكوكريكارك لو استاكات حرام دزاني او اصعادي واصلو عادي بيك فروشلو تيكر كنا حرام همو حرام لوناتو اني وازي ليبيني بعقل دزاني حرام اللي ببرسا بلام دلي ندعيت البيغمبري صلى الله عليه وسلم تالو قنا حاني بكري زورا او زاربابينو لقا آياتك الربك خواهي قورتي فرمو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حيز دارشا حيز بابيك حيز برايك حيز رئيسك حيز ما مستايك او صفتي بيغمبري تيداني صلى الله عليه وسلم بسوتية اللبو طلبه وشعبه ما مستاو تا خلقك يخوي اي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفر بيه بيغمبر وفاتي كرديا بس كاتيك امنوتو ليرا قناحانكين اولوي عزيك يا اخواتي سد سد بينا بيش تساوي اخوان اتو بيك زينات حاشا لرنجو بيك ريبات بيك جواندانت بيك عزاردانت بيك دزينت چه عزارده كسيك لبوتو دا سوتا تخوات سبيا وفا يوسف ليكا تا كم ترخمي وقصور يكا نازدار يك هبو بيتي همو جياني خوي حتى مالا خناو خمو خفتو عزارو تنها ايما بقين الروناج او روك ايما لدياتي وفا ما انهبي برامبر او پیغمبر نازدار صلى الله عليه وسلم اخلاقي جواني لبو الروان بكين كردوي جواني لبو الروان بكين بن آزار و محنة و درد لبو الروان و او پر سفرو بوفايا زاوش بدو شواز خوش وستاني زاري وايا با كردوي كانو خمان پیغمبر ازيتا دي زاري وايا زاري وايا خرابتر نوينر ايكي خرابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك حاجيك ملايك اهلي مزقوتيك كاريك قيزونك نكهر بخوي كاريك قيزونك نوينريك خرابي بيغمبر إشتا صلى الله عليه وسلم دبي تعازاريك او بيغمبر بدين برهن دي آخر قسم خوشو استانم إما لكو تايمان جي ربيع الأول داين ربيع يعني بهار ورن بارجيان مان همو بكين بهار بهار بتي بخوشو استي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشو استي لكي او نقطه زاني من پیغمبر اخوا ازارت علی بخشینوا او خالی کزانی من دلی پیغمبر اخوا خوشوسته که انجام بده زانه هنجه حتی د اسمانه گری قما او چی زادش خسار بکین د اسمانه گری ربع کی ملک حکومت خلچ جبد زین بزانه د اسمانه گری بس سرانه و چی سیار زیرانی برامبر اخوا زیاد دین بس ربرین یش کس یک زیاد بدین خیانه لمعاملاتی لحرت شتی دنیا بزانه د توانی اخوا بزانه کو دبیته بهش دنیا أو بس أبي دل ما بدينا في غمر صلى الله عليه وسلم يا ربي خويا لخاتنا وجوانا كانت لخات اسمي عظمت لخات قوري خود حاوسن جينيوان أقل سوز خوشو استيمان بباريزا خدا لوانا بين كلمال من لغا خانواد من جيان ما پردكين لخوشو استي في غمر صلى الله عليه وسلم خوشو استيك فيرمان بكافيري فابندي أخلاقي في غمر بن صلى الله عليه وسلم خدا أوانا نبين كبزار صلوات لددينو بكر دو كان يشمان دجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خداي همو اواني ليرن دماني خواي باوردار راستقي نبين خداي هاو كار ما متعو باوردار راستقي نبين خداي شفاي نخوشكان من بدا خداي شفاي نخوشكان اهلي مزقود بدا خداي شفاي يك بيكي اوان بدا كدواي دعايان كرديا خداي كردستان كمان بهمو پارسكان وتواوي خاكم سلمانان ومروفاتي لخراف وخراف كاران ودستريجي كاران بپارزا هرزاني وبرايتي وتبايي وروشتي برزي مسلمانان من لنا وقول بكوا خداي اوي تاقي بو اوغل دويت توفيقي بدا اوي خرابي بو اوغل دويت ودانويت برسيو بنان وجيان طال من خواه توفيقي عن ندي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فادعوه وانتم مقنون بالإجابة انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو بلاني بريس السلام ورحمة بركاته إخواتنا لسربة أمشو الشبي سيانزي شعبانا واتبعاني كات سيانزي شعبان 1445 كوتشي أمرو بسدوي دوي 2024 زينيبو زنجيري بسوسي باسو خواس حلقي سيمي جياني بيغمبران صلاة وسلامي خواهن لسربي. لو تاري بيشوا قيشتي نباسي اوي كوا لمود واباس لبانورامي جياني بيغمبر آدم بكين صلاة وسلامي خواهن لسربي. قال قرآن ابو ما نقيرته وفرمي: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أتاك وتأي آياتكان كخواي قرمي ربان لسوري بقرب من باسكا. طبعا لو تاركاني بيشوا كومول الآن من رول كرتو لمعنى أم آياتيك خواي قرمي ربان لقرآن باسيكا آية ملائكة شون زانيا بشر لسر زي إفسادكا زانا كان كومول أقسان كردو إيكيك لو أنا أعلت جن بيشا هبو بينيوان هندي قلنا كومول أقوامي ترهبون لپیش جنو کناوی قومی حن و بن لگل طم و رم پیش جنهبون لسر زوی اوان افساد یان کردوا هنده کشلان سیری خلقتی آدم یان کرو پیکهاتا و شیوازی ناو باشی و توانا اما معنی وای پیویستی بخواردن و پیویستی لسر و توشی شر بی هنده کشلان دوشی الخلیفه ورگیره اولا ایک اک لو تارکانا تفصیل باس من کرد. آیا خليفة معناه شيء يا تسرزوي بس ما نكر كسي قولي زانا كان يتيا عندك العلماء على أن خليفة جن لسرزوي عندك على أن خليفة يكترين يخلف بعضهم بعضا عندك شان على أن خليفة حكمي إخوان لسرزنك خليفة إخوة خليفة حكمي إخوة واتا حكمي إخوة يقول مهربان لسرزوي أجيب جيكن أما أنا ما بذكره لو تاركاني بيشوا إخوة يقول مهربان لروج الجمعة آدم دروسك لحديث يك كلك لو تاركان بس ما نكر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال سربیا فرمی خیر یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعه فرمی باشتن روز روز جمعه ادم تی ادروس کراوا ولا روز جمعه داب زندا ولا بهشت بو سرزوی ولا روز جمعه خالی خوش بو ولا روز جمعه ادم وفاتی کردو اما نه من بس کردو پیشتر خلق ادم چون دروز بو خوای گره مهربان چون آدمی دروز کرد هر چن لسرتا اماجمان به شواز او آیتانی که با سوا که خوا لشونه که فرمی لتراب دروز من کردوا لشونه فرمی لقر دروز من کردوا لشونه فرمی لطین لقری لازب واتا یک بگریت و توز یک دست بگریت لشونه که فرمی لحمعی مسنون واتا قره کوا رش حل گرابیت و توز بونی تمی گرت به ام آیتانه من باز کرد کوا ام قناغانه یکم جار خواهی گروه مهربان خولی لزوی لهمون نوعکان کو کرده و که همون رنگ و شوازکانی تیایا باشان آوی تیکل کرده و بو تقر باشان که دای ناو قناغ یک بسریاتو ناوی قری لازب بو و تقر رکاو توزه دز بگرید باشان لدوائی دانانی ماوی یکی زور او قره تاکو رنگ رشل گراو تو بو نیتمی گرتوا او الحمع المسنونه لقناغي الحمع المسنون خواهي قرم هربان تصويري آدمك تصوير بمعنى الشيوازي السرو دستو لاشو قاچو دلو زمانو چاو اماني قشتي بو دروسك بنص آيات قرآن خواهي لقرآن فرميه ولقد خلقناكم ثم صورناكم يكم جار خلقي انكر خواهي قرم هربان كقركيتي باشان تصويري كر شيوازي ادمي دروس كردو فرمي ثم صورناكم قناغي دا يو قناغي تصوير كدنيتك اخوي غرو مهربان سرو گيو چاو زمان وهمش تكاني بو دروس كردو بكون فيكون لب قناغا كداي انا اسباسي فرمود كانكين قناغك بسر ام جستا اخوي غرو مهربان دروسي كردو قركه وش ابيتو داي انا قركه وش كبيتو تشل شو قركه بتواتي وش كبيتو شيطان ديد بدوريا صوره خواو سيريكا بزانه ماشي اوا بقاش لي دا دني كيلو درجه خافر من صلصال كالفخار صلصال او ثاني لدوي او خوي غير مهربان تسويه مانكا
تسوية چیه؟ تسوية بمعنى ریکردنوی شوینکان باورد و درشت باوکو خوی شوازی دروس کردنکان و جوانیکان من خواهی کرام مهربان لم قناغت تسوية معنی که تسوية بمعنى اواتانه مثلا بو نمونه کو اندامکان من پیک و بگنجن کو اندام بچه چند کو اندام مثلا بو نمونه تو هرست بو خواردن هرس کردنت پیویسته ایتر بریتیه لدمو لسورینچکو ل معده و الامعاء و الرخوله و هموش تکان یعنی با اوه انسان پی بوتری امانه کو اندامی هرس کردنن ایتر کو اندامکان ایتر لجسته انسان که سیانزه کو اندامان هیا هر یک اکل امانه کو ملک صفاتیه که پی کوا کار اکن با گنجاندن که ام قناغ پی بوتری سواک خوال قرآن آفرمه لدوی تسویش طبعا قناغی کترا قناغی تعدیله تعدیل کردنی جاری کتر خواهی گروه مهربان چاکسازی ل لشوازی دروز بونی اماکا وردو درشتی او کو اندامانه که تکار اکن لناوی انا چون خون بیو بروا و خون نقل بیتو امانه خواه فرمه یا ایوه الانسان ما غرک بی ربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقتی کردو اکا وردو درشتی او کو اندامانه که تکار اکن لناوی انا چون خون بیو بروا و خون نقل بیتو امانه خواه فرمه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم

سنگو قاچو گشتی جا کاتو دوای اوا جست کدا انا هتاکو او تریی لناویا های گشتی وکو بخار بچت آسمان او قرکا وشک بیت اوا بویا وکو بردی لیتیت رق ابیت لسر امشی وازا اکویتو امینیت اوا چنک قباره آدم چنک بود روسی کرو لحدیث کاتو ابو هریره گیرتو افرمه خلق الله آدم على صورته افرمي خوي تبارك وتعالى ادم الى سر صورتي ادم شيوي خوي دروس كردوا هندي كلان ادم جوازي بسرعات والله الا سر او شيوي خوي دروسي كردوا طوله 60 ذراع دريجي بالاي شص ذراع بواتن زي سي متركا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكه ودين سر ان شاء الله تحيي سلامك لقناغي دواي نفخ الروح ديت اما بالاكي بنزبت بالاكي لم حديثها توا شيطان لما وي ام كاتيكا وكوتو وشك بوتو شيطان تنجارك ديت بدوري الصوره خواتو سيريا كاو على تو خلقي خلقي عجيبي تنجارك لا تشتناو دمي و تشتناوسكي سيريا كا على تو خلقي زور عجيبي بس ما دام ناود بوشا اسان سيطرك ديت سرتا اگر ظال بكريم بسرتا لناو تبم اگر سلطان بسرتا هبي لناو تبم اگر توش سلطان بسر ما بيه چاري من ناكي لبرو تو ناود بوشا بمشي وازا شيطان چنجار يقديد اما حديث يكمانيا امام مسلم رواياتك فرمي لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله ان يتركه فرمي كاتك اخوة قرمي ربان تصويري آدمي كرد وازي ليه هنا او اندي اخوة اخوة بيستيايا فجعل ابليس يطيف به ابليس اهاد بشو الدور يا صور يا اخوات لما ويك اهاتو اتشو طبعا ابليس خويل السرثانوي ابليس نبو لدواي ويك ما يؤذ لرحمه اخوا انجا نامن را ابليس ابليس بمعنى كسك كياسيه بلرحمه اخوا اجينا له بيشا ناوي حرف بوا لا كتبي اهلي كتاب وانا اتو كناوي عزين بوا عزازيل بوا عزازيل بلام لا عرب لزمان نواب وبيام تو حرث لسلتاوا الله هات بتشوار دوري جستكي آدم عصور يا أخوار شو ناوس كي سيري كرد وتي أما كسي كرد ناتواني خوي بجري أتواني بهوي بوشايا كي وا ظالبي بسريا ابن عباس للرواية طبعا نور روايته إمام مسلم روايته يا كام طبعا الروايات كلا إمام ابن عباس ورضاه رحمة خوي لبيا فرمي أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت فخلق آدم من طين لازب واللازب اللازج الطيب من حمأ مسنون منتن او قناق كان يكباسم كريا كم جار قرك قرق قواوات دسي قرتوا توزيك لازج بوا يعني او توزي وكل انجيت يا بوا كداينا وقرك توزيك ما ويك رش هل قراوة وتوزيك قائم بوا توخوي قرتوا هتاكو قر بونيك دركا بوني وكو بوني كرو أقري بيجن منتن أو بيوتري حمائي مسنون لو كانت طبعا بم قناغاته أفرمي فخلق منه آدم لقناغي حمائي مسنون أخوي قولوا يا ربان آدم يدروس كرت قال فمكث 40 ليلة جسدا ابن عباس أفرمي چل شو أم جسدا هر آوابون شو دواي تصوير كرني أخوي قولوا يا ربان وازي ليه هنا چل شو مايوا وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل ابليس كاهاد بتشارد رسول يا اخوان اول لاي قاتشي وايدا لقاتشي برزبو ايدا وعزا دني ليوات وكو دني غوزا وكو قريك خافر من صلصال كالفخار فكالفخار يعني خوي فخار نبوه فخار بقريك وتريك بي خيتناو اجر وش كيب كيتو بيجن خشتي السوره وكراو او فخاره يعني وكو طابوقا اجر لي بدا بي وتري فخار بلا ما اجر لي ندابو بو يا اخويا فرمي كل فخار يعني او انده وش كوبو دني كيلي ودرتو دنكو كدني غوزوا ابو كاتلي دي دني كيتي الله شيطان هات ابن عباس فرمي شيطان هات هو بقاتش ايدا لقاتش ادم جستكل برو الرقبوبو او برز ابو ايدا وعرز دني كيلي واتو كدني غوزا عندما يضرب الفخار يعني الفخار كاتلي دي يصدر صوتا فهو يصلصل وفي ذلك قوله تعالى من صلصال كالفخار الله يوصل صالة معناه وتانه خواه فرمي الله صلصال يوم أندرس كله صلصال أو قناغي كالدواي تصوير بسرياته أفرمي ثم يدخل

0: روشنایی دموچاین روشنا نور لدموچاین باره علت با حدیث کت هم باب خوان ما ابو هريره جرت و فرمی پیغمبر صلوات و سلامی خالص به فرمی لما خلق الله آدم و نفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم رجع إلى ربي أو حديث من باسكر أتى دين وسر أو ألا لنو حديثك أو كم بس ما نباسيكا ألا فقال أي رب ما هؤلاء آدم سيدي كرد فرمي خوايا أمانا كين فقال هؤلاء ذريتك فرمي أمانا وكاني تويا فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عيني الله آوى سيدي يعني كرد سيدي مشاوي يعني كرد لناو تشاوي أن تمني نسراب أو نصالجي لناو أناو تشاوي أن نسراب آدم آوى سيدي يعني كرد فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم لروايتك أعواهاتوا الله لناو أو زلامانيك لنوي آدم أن سيدي دمشاوي يعني كرد سيرك أيك يكلا قشت دمُجَاوِن روشن ترى يعني يك يكلا وانك يتر جماعتي كن دمُجَاوِن زور روشنا يك يكلا دمُجَاوِن زور روشنا كان قال يا ربي من هذا الله إخوة آدم متي إخوة أو كسكي لذريتي منا قال هذا ابنك داود فرمي أوب يا غنبر داود ألا نويته يا لبني إسرائيل فقد كتبت له عمر 40 سنة او پیغمبر داود لکوری تویا 40 سال تمن بوینو سیوا قال یا ربی زده فی عمره حالا آدمو تی خواه دعوت لیا کم تمنی دریش که او کرا جوانا حالا قال ذاک الذی کتب له و تی آدم هر اوی بونو سراوا حق خواه تیوا قال ای ربی فا اینی قد جعلت له من عمری 60 سنة خواه گیان لتمنی من 60 سال ببخش او من 1000 سال بو من نوسیو بله 1000 سالی بو آدم نوسیوا فرمي 60 سال لتمني من ببخش أو الله يخبرني قالوا يا ربان قال أنت وذاك فرمي باش هو 60 سال من داوى أو كريته أو بو أو لتمنى كيتو تون وصدو 40 سال بجي الله قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسي الله آدم شو بهشته ودعي خاله بهش دري كركباس يكن تيروك والرداء وكاني بتفصيل باسك إن شاء الله قال له دعي نوصته 40 سال ملك الموت هات ولا ادم بو يروح يبكيشه فقال له ادم قد عجلت او قد عجلت تي بلا بلا تي تكا كان وصل 40 سال 60 سال ماوا قد كتب لي 1000 سنة خاي قال من وعدي دا بهم 1000 سال بشي مؤمن شنك ايش ميرم بو تي ساعه تياني من قال بلا ولكنك جعلت لابنك داوود 60 سنة وتي كركتين اي داوود لكاتي خويا خاله زرتك عندك 60 سال دابي حدم تي من شو الصالم ده بيش تيوانية ل لبيدي تي خوا فرم في عمص عصام فرمية فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته آدم كجحدي كإنكاري وعدك وأنا جايكر نو كان يشيبوش يوازها تونيز اشتيا كده وعد ده ديدو هاجي من وتماكره والله منها قبل مش تانية هالخوتي يعني مجبور أفرمية هلا بر أو خواي جرو مي ربان فرماني كردوا فرمية شايد بقرن بنوسن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كاكا تود تيم بلازم دفتر دولارم درس قطع بهم ملاجع سم بيا يرقو بيك دفتر دولار دعيوتم ندى بهم لكوي تيري بنوسا ورقية بنوسا ودو شاياتم ليه بقرأ بنوسا أو أمرو برواري أو نيه ونبا شاياتي فلان وفلان دفتر دولارم دعا دس جاسمي كري محمد كري أمينو تواو أبري تويت الدعاء إنكارم كرتشيك كاكا أفرمي فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته لو كاتو أخوة أمريك روبة كتاب الشهود أم حديث إمام الترمذي ونسائي وخزيمو ابن خزيمو ابن حبان وحاكم روايتك وإمام حاكم أفرمي حديثك الصحيحة إمام نسائي رحمة إخوائي لبي أم حديثي بضعيف داناوة بوية لسرية واسم لنا حديثك كومل اشتتابو تيمبران قصدا لبرو إمامي نسائي أفرمي أما روايتك أتو محمد كري عجلان روايتك مخالفة أكال سعيدي مقبولية ولباوكي والروايتك لعبد الله كري سلام بموقوفياته بمرفوعيناته روايتك أنا وان بمرفوعي لنك بيغنبر صلاة والسلام يخوي لسبب فرمويتي لناو حديثك كومل اشتتياي على إخوائي قرمي ربان زريتي خصناو هردو دسي هردو دستی کرده و هردو دستی راست دستی راست و نامچی کمالش تیله سره بر حال بابتکا لبر او تفصیل باز نکرد هندیک لزانگان فرمون جزئی که زور لم حدیثات موقوفه و تقصی عبدالله کری سلامه که لکتب اسرائیلیات وری گرتوا بالمناسبة حديثك إمام شيخ الألباني رحمة إخواله ولقر الشيخ مقبل حديثك أين بصحيح دانا ورحمة إخواله هم ويان به أم قناغة تائستا أما قناغي أويك أخوي قرم مهربان آدم يدروس كردوا والذريات إلى بشتي در كردوا استا بو أوي جواب ملائكة بداته وملائكة وتيان بوشي أما ندروسك خوال قرآن بو ما نباسك فرمي وعلم آدم الأسماء كلها خواهي قولوا مهربان آدم فيني أسماءك لقرآن أخوها فرمي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم خواهي قولوا مهربان سباسي كم أسماء تفاصيل قول المفسرين قوم الله ناوي في لي آدمك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بملائكة فرمي أو أنا ناوي أن شيء ملائكة الله النازانين بآدم فرمي دي آدم تو ناوكان بلا آدم ناوكان الله خوا فرمي بيتان منوت أما يكدروس مكر كائن كي زور عالم وزانا وتوانايا كوات أتواني في رشد به ملائكة كان استغفار كان لسر أوي كواوتيان خوا يجان شيء دروسك إلى سر زوي كفسادنا تو خوا فرمي فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني من باشتر أزانم كأمام دروس كردو أما خلقك زور زور عالم وبتوانعي أو أسماء نتشي بون كخواي قولوا مربان فيري ملائكة هنك لزانا كان فرمون ناوي ملائكة كان خوايانا ملائكة كان الكسر ناوي خوايا زاني ناوي همو ملائكة كان ينا زاني خوا ناوي همو ملائكة كان يفير كردو هاي فرمي أنبئهم بأسمائهم يك بيك يوت ملائكة تونا وتوي ستيكي سير بوا كخواهي قرم عربان فيري كردوا هنك لا مفسر كان فرمون ناوي ذريتا كان يتي الله او فلاني كرما او فلان ناوي يعني قشتي بيلا بركر خواهي قرم يعني حتاكو قيامت حتشي نويه ناوي لسر زماني آدم بوا هنك فرمون نخير كما قول ابن عباس وقتاده ومجاهد وراجح ترين قولي زانا كان افرمون او كخواهي قرم عربان فيري كر ناوي اشتكانا شاخ هور عرز برد او خول ناويشتكان كبا ملائكه كان يفرمو امشتان ناويانتيا نانزاني بويا اما قولي زانا كان لسر اما ايا او زمانه تشيبوكا بيغمبر ادم بيق سيكر زانا كان يفرمون زمان يبو خوي غرم يربان لو سردم عدايت ادم هنك لزانا كان يفرمون همو زمان كان جهان كهتا قيامت قصي بي اكري خوي غور مهربان مثلا ناوي شاخي بيوتو فلان زمان اويا وفلان زمان اويا بفلان زمان اويا بفلان زمان اويا بفلان زمان اويا قشتي زاني وادم لدواي او نوكاني كلا دواياتون هريك لا زماني قرتو يتلا سر او رتمت شو كلا سر زماني قرتو اما ناوي اشتكانا كخوي في ذكر قول الراجح وتن ناوي او اشتاني كلا سر زويها يا كلا واقع خادر وسكروك ودار وبرد وشاخ وشتكان أي ثم عرضهم على الملائكة معنى ايشيا هندك الان ناوكان عرض كربو ملائكة فرميهم ناوانا معنى ايشيا شاخ معنى ايشيا نيان زاني هندك الان نخير مسمى كان عرض كرب مثل شاخي هاورد عرض كربو سر ملائكة فرمي اما ايشيا تيان نازاني ايشيا آدم ايشيا وشاخة اما چیا ملائکه نازانین ادم او چیا و آوا تاک به تاک نایشتکان انزانی لو کات جلال و شکو و گوری خواین بو درکوت و تقدیر و رزی ادم یان بو درکوت بو خوای گورو مهربان لم شونا فرمان ان پی کا فرمی دی سجده بوب قال قران فرمی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين خوا فرمی وتمانا ملائكه سجده بو ادم بون فرمي يس اذاننا كسايتي غوري كدروسم كردوا هم كائنه كائنه كي مهم وغرينغا تيان بالا فرمي دي سجده بو بون ملائكه كان ببي هيج خوا فرمي فسجدوا يعني يكسر بدوايا فرمي سجده بو بون يكسر ملائكه الايه كافرون فسجد الملائكه كلهم اجمعون همو يعني يكسر وفرمي دي سجده بابن يكسر سجده ان بابر هول ادم لدرسي داتو ان شاء الله تفصيلي چونيتي سجده كباسك چند پرسياري كلا درسي داتو جواب يدم اي دروس سجده بو غيري خواه ببري ملائكه كبم سجده كافر بن اي بو خواه مجالي دا سجده بو غيري خواه ببري اي سجده طيبته بخوايانا اما پرسياري پرسياري كي تريش آیا خواهی گروه مهربان فرمانه که با ملائکه با چی پیویز بو شیطان لگلیانا سجده بو آیا شیطان ملائکه بو خواه فرمه کان من الجنی معنی جن معنی چه لو آیتا آیا معنی جنوکه ای معنی جنوکه با چی با اوتی وید قلنا للملائکه تسجدو ابلیس بی کاتی که پرسیه که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لی ما امرتو بیوتا خواه من جنم تو با ملائکه تو نیتو عنی ما بیجه اما نپرسیار که لکن انشالله درسی داده تو جواب بده اینو دعوای کن خواهی گرو میربن هدایت مامدا با راستین و رکتین ریگا او من پیشان بده کوا حق دور من بگری تو ول باطل یار بی خواهی بگویی خود دعوت لیا کم هدایت من بده علمی زاتر من پی بخشی لام دینی کوا با من اتناردو یا رب العالمین خواهی دعوت لیا کن او اختلافی تیا اوی کوا جیوازی تیا لبین زانه کانا راستینی بخیر سر زمان من نیت من پاک کرده و تنیا لبر خاطری خود به بتوانین پیامک بگیرین که خدمت به دینه کی توپ کن نمان کی تا کسانی کوال جاتی چاک بود دینه کت کن خرابی لگلا کن آمین یا رب العالمین

به نوی خدای بخشنده مهربان میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش به ذات پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و سەلات و سەلام برجێ بە سەر گیانی پاکی پێشەوامان نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه و سلم ولە سەر یاری یاورانی ولە سەر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی قیامەت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزانم خوشویستانم خوشحال بوم ئەوزارش خوا تەمەنی پێبەخشیم کە زارێکی تر بە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بگەمەوە لە بەرنامەکەی خۆتان ڕێگای گەیشتن ئێمەوە باسی خۆراکی دڵدەکەین باسی ئەو خۆراکانە دەکەین ئەو هێز و قووەتانە دەکەین کە بەڕاستی دڵ بە قووەت دەکا بۆی دڵ زۆر بە چوستی بە چالاکی بتوانی لە مەقاماتی عبودیەتدا زیاتر هەوڵ و کۆشش بکا بە ئومێدی ئەوەی بگات بە مەقامی مشاهەدە و مەقامی ئەحسان ان شاء الله یەکێک لەو خواردنە هەرە پێویستیانەی کە بەڕاستی قەلب و ژیان پڕ نور و بەرەکەت دەکا سەلاوات لێدانە لە دیداری محەممەد المستەفا صەلی الله عەلەیه وسەلم ئازیزانم بەڕاستی ئەوەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا بخێنتەوە صەلی الله عەلەیه وسەلم بەڕاستی عاشقی دەبێ بەڕاستی پێغەمبەری خوای وەی لێدێ لە هەموو کەسێکی خۆشتر بێ که پیغمبری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی ایمانی کستان کامل نبی حتی امنی خوشتر نوی لهمو کس لبراسی بوی براستی پیغمبرت خوش بوی صلی الله علیه وسلم و تاکو پیاوتی و شهامتی و ماندی بونی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بزانی سی کردو با تو با او ریگه هدایتی تو با او خیر و خوشی کتو تیدائی ئەبێ بەڕاستی بە وردی لە ژیاننامەی ئەو پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام بکۆڵیتەوە کە ژیاننامەکەت خوێندەوە ئینجا ئەزانی ئەو پێغەمبەرە سەڵی الله عەلەیهی وسەلەم چی کردووە بۆ تۆ چەندە غەمبار بووە بۆ تۆ چەندە حەریز بووە لەسەر تۆ کە تۆ تووشی جەهەنەم نەبی کە تۆ تووشی ناڕەحەتی و ناخۆشی نەبی بەڵکو ژیانێکی شایستەی بەخۆت هەم لە دنیایێ هەم لە قیامەت هەتبێ بۆی پێغەمبەری ئازیزمان سەلی الله عەلەیه وسەلم دەفەرمێ حاڵی من و ئومەتەکەم وەکو کەسێک وایە کە ئاگرێکی کردبیتەوە من هاتووم ئەوها خۆم دایتە سەر ئاگرەکە لەبەر ئەوەی هەندێک کەس هەندێک لە پەروانە و هەندێک لە پەپوولە و هەندێک لە مێش و مەگەز وایە تەبیعەتیان وایە یەکسەر لەبۆ ئاگرەکەی دەین کە خۆیان بە ئاگرەکەیدا بدەن بسووتێن زامنیش خۆم بەسەر ئەو ئاگرەداوە بەس بۆ ئەوەی ئێوە دوور بکەونەوە و نەسووتێن بەو ئاگرە سبحان الله بزانە ئەو وەسفە دەقیقی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وسەلم خۆی بە ئاگردا داوە خۆی تووشی هەزاران ناڕەحەتی و ناخۆشی و ئەزیەت و ئازار دەکا بەس لەبەرەوەی ئەتوو نەسووتێن بەس لەوەی ئێمە بەبێ عەقڵی خۆمان تووشی جەهەنەم نەکەین لەبێ مێشتی خۆمان تووشی و ئاگرە نەکەین لە کەمتەر خەمی خۆمان تووشی و عەزابەی خوای گەورە نەکەین سبحان الله خۆی بە ئاگرەکە داوە ئەوها لێناگەڕێ هاوار دەکا خەڵکی نا دوور کەونەوە ئەوە ئاگرە ئەتا سوتێنی لێ دوور کەونەوە سبحان الله ئەخەت چۆن ڕوح و جانت بە قوربانی ئەو پێغەمبەرە ناکەی صەلی الله عەلەیه وسەلم کە هەم لە دنیا هەم لە قیامەت غەمی تویتی سبحان الله حتى لنا وقورج دا أو في غنبرة عليه الصلاة والسلام أقل أعمال أمتيتي في غنبرة إخوة دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم دفرمي جيان مهم خير وبركة بو إيوة ومردني شم خير وبركة لبو إيوة يقول الصحابة كان فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راس جيان تم خير وبركة براسي إملا تاريكي لابون بەسای تو هاتینە ڕووناچی ئێمە لە زۆر مستەمدا بووین بەسای تو گەیشتینە عەدالەت و دادپەروەری ئێمە لە ڕق و قینەدا بووین بەسای تو گەیشتینە برایەتی و خۆشەویستی هەرچی ژیان بوو نەمان بوو تۆ فێرە ژیانت کردین یا رسول الله چۆن مردنت خێیر و بەرەکەتە مردنت تاسەیە مردنت کارەساتە مردنت ناڕەحەتتریشتە بۆ ئێمە چۆن دەڵێی کە مردنم ڕەحمەت و بەرەکەتە لە بۆ من پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام جواب دەدات و ئەفەرمی دەفەرمی کاتێک کە مردم
أعمالي أمتم عرضم ذكري أوه عرضم ذكريتن لفرميتن إن رأيت فيه خيرا أقبر أصي أعمالي أمتم كعرضم كرها من خير مديد خوش مديد شادي مديد برايتي مديد تباي مديد خزمتكاري إسلام بون خزمتكاري خلق بون دات پرور بون بإنتان أقر خواه خلق باش بو حمدت الله سباسي خواهي قورة دكم سباسي خواهي قورة دكم كأمتكم لا يزال بخير لسا خيرا بزهشتون أما إذا رأيت غير ذلك أما أقر ومنديت قناحم ديت بيسرو بريم ديت ظلمم ديت سم ديت پش تكردنم ليكتر ديت دعا دكم خواهي قورة دكم نحتان خوش بي استغفرت لكم دعواني خوش بون لخوادكم كخوالتان خوش بي سبحان الله أما تبيغنبريك يا رب أما تبيغنبريك هيتمان أو نعمتا أو فضليك أتوب من بكشيوا زابوي براسي أو بيغنبري عليه الصلاة والسلام حتى جيا حل بيناوي إيما جيا بيناوي خوشي إيما شادي إيما برزي إيما عزتي إيما سركوتني إيما وهروها لقيامة لنا وقورج دا هرغمي إيميتي لقيامتي والله بصغمي إيميتي والله لقيامتي هذا فرمي أمتي أمتي خواهي أمتكم سلامتك خواهي أمتكم حفظك خواهي أمتكم ليان خوش بو ما ينسوتينا سبحان الله كاتيك إنسان بمشي وما الله لك بيغمبري خوادك عليه الصلاة والسلام روحوا جان وزودي دفتأوا بيغمبرا همو أشكو أميني دفتأوا بيغمبرا صلى الله عليه وسلم بويا أبي زور صلواتي لسليني كم صلواته هيز وقفت أداته الضلي براسي نور أداته الضلد نور أداته جيانت بركة أخاته جيانت بوي ببيستانا كبيم قتن هركس يك صلواتي ليدا خوات سوار بركتي بي أبخشي سوار بركت ثمان يكمين خوي ذل وعلا بقوري وعظمتي خوي ده صلواتي لسليدا ده دوامين خوات دبلت بر الزكاته سيمين خواده قناح اللي سرش دكاته تارمين خواده خير اللي بودن مسي بيك صلواتي سبحان الله ده روجي جمعة شو روجي جمعة صلواته كان ريك أرضي بيغمبر دكري صلى الله عليه وسلم بيغمبر أفرمي عليه الصلاة والسلام ده فرمي لشو روجي جمعة صلواته كان بومن بنيرن فإن صلاتكم تعرض علي سبحان الله يعني أركسك طبعا علماء فرمويت يعني كم ترين صلوات كلي بدي لروج الشويق ده 300 صلوات ذا هي 1000 هي 2000 صلوات لسر پیغمبر لي ده صلى الله عليه وسلم ذا كوات كاتك او صلوات لي ده طبعا عرض پیغمبر ده كريده او ملائكته شو پیغمبر افنوا عليه الصلاه والسلام كملك ملائكتنا في عندن سياحين اواني ده صورين ده قرين ده صورين اواني هندي كان طيبتن بوي كشو روجي زمعة كي صلوات لسا پیغمبری لي بدا عليه الصلاة والسلام ناوي أنسنو عرضي پیغمبری دكري صلى الله عليه وسلم ذا ايواري زمعة كك زمعة كوتاي بيدي پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام او ملائكة كان دستخزمت پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام بيدلن يا رسول الله فلاني كور فلان فلاني كتسي فلان او عند صلواتي لسا تليدا الله هموشو روجي زمعة وبكا ناوي تولى خزمة پیغمبري صلى الله عليه وسلم بخين ريتوا نمشينا بريد سن صلواتي ليدم صحابيك هاتا خزمة پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله راسي أمن دام ناوى يجلس السي روجو شوم بكما صلوات يعني يجلس السي أو وقتي كما خبرم بس صلوات لستو ليدم فرمي زور باشا بلام أقا زياتر ليدي خيري زياتره فرمي كوات يا رسول الله نيوي كاتكاني كبا آغام حمويدة كما صلوات لسا جياني پاكت پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي زور باشا اگا زياتر بكي باشترا فرمي نا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن حمو كاتكانم بس صلوات لسا توليد دم فزاين پیغمبر سي فرمو فرمي إذا تكفيك حموك تواو هرتي غمو پجارت إخوة قورا لدزي بزيدكا ما دام أتو خليتي صلوات لي داني لسر من صلى الله عليه وسلم أي تون صلوات لي بدي أبو مسعود أنصاري أفرمي لماضي سعدي كوري معاذ دان يشتبوي لماضي سعدي كوري معاذ دان سعدي كوري عبادة دان يشتبوي مزديس بو
کوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هات جوره کوتی که هات جوره سعدی یک کره چی سعد نای بشیره بشیری کره سعد ده پیغمبری پرسی صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله دزانی سلام لیب کن ای چون صلوات لسل لیب دی پیغمبر فرموی صلی الله علیه و سلم بلن اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فالبشي والصلوات من السليب دم والسلام مش دزانن كسون سلام من لدكن وكو إيوة دزانن لا سبحان الله زان أو حديث أخو شيء في غمري أخو عليه الصلاة والسلام سن زوان فير الصلوات من لدك فما دستواني أغا كرتلي شي بكيو بري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اما كرترين صلوات لدان لسر پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم يقول صحابة كان پیغمبر ناوي كعبي كور حجريه افرموي اما دانش تبوين لمزقوتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هاتا جوري فرموي بسمي بوي بسمي من بركي كويتا طبعا من بركي پیغمبر افرموي پيلس قادر ما يكم دانا فرموي آمي سر قادر ما يدوام دانا فرموي آمي پاشان پیلسه قادر می سیم دانه فرمی امینو روی سوراندو سلامی لئیمه کردو و تاری خویده پاش اوی که لو تارکی توابو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او چبو زنابه سی زاران سر من برکتی امینت کرد فرمو که هات مجوری عزتی زبرائیلم لگربو بلان اصحابه که نهان دید اوی کاتی که پیم لسر من یکم پیغم عزتی زبرائیل فرمو یا محمد الله علی محمد فرمي يا محمد بي باش بي لرحمة إخوة دور بي لرحمة إخوة أو كسيدايك باوكا شهية إيهيان باوكا شهية اختيار بطاقة أو انده خزمتي ناكا حتى أخواي قورا أبو خزمتي أمكت أمكر لهم بناح إخوة ببا فرمي أمجبوتم آمين فاشان عزلتي زبرائيل فرموي كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيلس قادر ما يدوام دانا فرمي يا محمد صلى الله على محمد فرمي بيبش بي لرحمتي خوا سي ما جي رمضان دادي او اندي خو ماندي نهكا حتى خوا لهم قلنا حكي خوشمي بيغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم امش قوتم امين باش ام درما سيام دانا عزتي يا محمد صلى الله على محمد باش بي لرحمتي خوا او كسي ناري توديو صلوات اللي صلينا ده صلى الله عليه وعليه وسلم فرمي بزانة سن خطرة والله أما سن دهاز مهرباني خوي قارمان لا قيسوا تقول مزيس كاتي كنامي في غمر هاتبي صلى الله عليه وسلم أما صلوات ما لنا دوا بوي أفهمي أو من ذكرت عنده ولم يصلع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمي رزيل أو كسيا نايو صلوات شمل سلينا دا الله تخواتون دلتان دي تخواتون دلتان ناوي او پیغمبر الناس داره بي كان تاجي سرمانا صلواتي لصلينا دي تخواه او بي اما چينيا تخواه او دينيا تخواه او نامر دينيا تخواه زفاينيا تخواه اما بي رحمينيا والله اگر ايمان كزي نبي يتسكنيا زبوية بابا وفا بن برانبر او پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو علماء فرميان روجي صلوات بري نازار لي بدين عليه وسلم بروابك هر كسك خوي لقر صلوات سري والله يعني برخير وبركة دني ابن القيم جوزي كتابة هي أو الأفهامة أم كتابة شي قورية سبحان الله

0: وعدته
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جويتان لبانك بيجبو

بین بزانین او زانایانی سردم چون پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چن پیناسی اک هلا بجیرین بو اوی رون بیتو بو من کوا اوان چون او بابتیان پیناسا کردوا دا چینا خزمت یک یک لو نوسرانا یک یک لو زانایانا که عبدالوهاب الخلافة رحمت خواهی لبیه درباره سیاسی شرعی ده فرمیت هی تدبیر الشؤون العامة للدولة الاسلامية بما یکفل تحقیق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين بناسيكي كرت بناسيكي قشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولة إسلامي واتا إيمي مسلمان أبيت براستي أول لم يشك معنا بچسبينين كوا إسلام واتا دولت أو قماناني كوا دروستيان كردوا كمسلمانان دور خنوا لا حكم راني دور خنوا لا دولة داري أبي أو قمانانا نمينت أبي همو مسلماني كخوي بمسلمان زانيت بزانيت كوا لو إسلاما دولة داري هيا دبيت بزانت كوا دتوانيتيش او دولته بريو ببات تشلنا وخوبيت وتشل دروج بيت تدبير الشؤون العامه كاروباري قشتي دولة اسلامي ريك دخات بريو دبات ام كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اجينيت كا لدورو بازني مصالحو برجون ديكان بيت هر ايشه كوا مسلمان ديكات براستي ابي او ايشانا هموي تحقيقي برجون ديكان بيت چسباندني برجون ديكان بيت هر شتيك چاكا هر شتيك كوا لبرجون دي خلق دايا ام دولته ديكات اما يا سياسي شرعي و هر شتيكيش كوا خرابا بومروف زرري لي اكاد زياني بي اجينيت دوري دكاتوا اما يا دولة داري لاي مسلمانان ام كارو بارو ام ريخستنو ام بريو بردنا ام قوانينو يا سادانانا دبيت ريق بيت دقر روحي شريعات نابيا بيتشواني دقاكا بلي هاتو ام قانونك دان راوة ام ياسايك دان راوة لدولة اسلامي اگر دقيق ما نبيت لا قسو بوچوني فقهاي معتبري ام امتا وكو كان هاتوا مذهبي امامي ابو حنيفة مذهبي امامي احمد كري حنبل رحمتي اخوان لبيت لما ذهبانش قسو باسك قانوني دايناوا هيچ اشكالتك دروس ناكاد معناي اوانية اگر هاتو فقها بريزانا يعني دنيا نهيو چوك اگر تماشاي بيناسك بكين باسي علماي فقهاي مجتهد اوية كوابتوانت استنباطي احكام قشتوتا بلي اجتهاد اگر ام مجتهدانش قسو بيت درباري او بابتا لدولة إساناي أولنية كوا نابئت إيما أم قانون ورقرين يعني أم ياساي ورقرين يعني أم هرشتي كوا كراوا دبيت ماي أوي كبجواني كاروباري خلقي بري وببات برين والله نابي ورقرين أما بيتشواني مذهبي إمامي شافعية أما بيتشواني مذهبي إمامي أبو حنيفية رحمتي إخوان لبيت اوي كوا جرينجا ام بابتي كوا دان راوا ام حاكم كوا د صلاتي هيا لا ريخستني كاروباري خلقي قانوني داناوا يا ساي داناوا ام يا سايانا بيچواني شريعت نبيت

پیچوانی قرآن و سنتی پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم بوی لیره ده فرمید و المراد بالشؤون العامة للدولة یعنی هر شتیک کوا ام دولتا پیویستی پیتی لدانانی یاسا لدانانی قانون کوا جیانی هاولاتیان ریک بخات کاروباری دولت چل ده نو و لدرو ریک بخات لبابتی دانانی دستور لبابتی مالیه دارایی عبوری لبواری سیاست علاقاتی نیو دولتی علاقاتی خارجی علاقاتی پیوندیکانی دیپلماسی هر بواری که تر کوا پیوز بیا با دولتوا چل ناو و چل دروش اگر بیتو اما پیچوانی شریعت نبی ام دا صلات بوی هیا او قانونانا پیرو بکات اگر چیش قصو باسی ائمه مجتهدین شی لسر نبید یعنی اتفاق هن لسر او بابتانا نبید پناسه دوام عبدالرحمن حسین علی تاج اوش ده فرمید السیاست هی الاحکام الشرعیه التي تنظم بها مرافق الدوله سیاسه شرعی چیه او احکام شرعیانه کوا همو کاروباری دولت ریک دخات تدبیر شؤون الامه مع مراعات ان تكون متفقه و روح الشریعه امیش تقریبا نزیک لپیناسکی یکم من بو سیاسی شرعی دلید ام بابتانی کوا دا اندریت بو ریخستنی کاروباری خلکی بو ریخستنی کاروباری دولت ابي لقل روحي شريعتها بيو بيتشوانا نبيت نازل على أصولها الكلية محقق أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة وكو باس مانكر أعزيزة كانم سياسي شرعي بريتيا لمصالح تحقيق مصالح وهروها هرشتي كوا زيان أبخشيت بتاك وبكو ملقا وتدبير تنظيم حكم راني دكات تشلناه وتشل دروا أجر هاتو أو قانونانا أو ياسانا كدان راوا بيتشواني شريعة نبي أجر بلقشي لسر نبي أو حكومتا أو حاكمة أو دصلاتا أتواني بيروي بكات بيناسي سيام فتح الدرينية دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية ليرا هندشتي تري الرون كلوتوا أميش هر نزيكا لبناسكاني سياسي شرعي ليكمو دوام دا تماشا دكي أحكام يعني تو دتوانيت أم دولتها لسر بنماي دستور داني أحكام داني قوانين وياساو سيستميك دار يجيد بوي هر چون استا كومبانيا كان سيستمي خوي هيا قطاب خانا كان پيمانگا كان زانكو كان اینجا دیتا سر وزارت هر وزارت یک تماشا دکی سیستمی خوی هیا پیروی خوی هیا پیروی ناو خوی هیا کارنامی هیا حکومت لما نپیک دید حکومت لو ده صلاتانی کوا تنفیذیه تشریعیه قضائیه و هر وها درباری وزارتکان اما نه هموی سیستمی هیا او خلقه لسری درواد هر سیستمی کوا لبرجاندی خلق دابیو و زیان و ضرر لخلق دور خواته و با پیچوانه شرعیش نبید او سیستما ورده جیره او بر خستنی کاروباری خلقیه جابوه علیه اما احکامه تو توانی او احکامانه دانی او نظامانه او سیستما دانی او یاسانه دانی انجا امانه هموی چیه چاره سری
کاروباری مسلمانان دکات هندک نمونه هی ناوتوا بون مونه لبواری چی؟ لبواری دستوره خو تو ابي ولاتك دستوري كي هبي هر وقت چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كچو مدينه هر اونده كافي نه وبلكاك اما قران و سنت معنيه و طواو لم قران و سنت دستوري كي دانا اويه فهمك جوان بو بريو بردني خلق پیغمبر علي صلاه و سلام لا هند شيون و مصادري سيرها تو اجينت 38 بند داناوا هنده که کمتری داناوا و باز کراوا ام ملاته تازیه کوا لمدینه دروز بوا لسر ام بنمایانه دروات یک دو سه چوار پینج ایتر خلق برچای رونده بید دزانید ارکی چیه لم ملاته دزانید ما فیشی چیه استا اگر تماشاب که اوی کوا ظلم و ستم دکات اوی کوا گندالی دکات اوی کوا دور لعدالت و هر اوی دوید کوا خلق تنها ارکی هبه ما فکانی دابین ناکا ما فکانی دخوریت جا بویا براستی امجور حکمرانیه نزیکا لحکمرانیه کی دکتاتوریت نزیکا لحکمرانیت کوا دور لعدالت ظلم استمدکت ما فی خلقی دخوات ابی ایم او بزانید جا اگر تو دستوری کتابه ازانید ما فت چیه ازانی ارکیت چیه لم ولاته اما شو هدکات کوا انتیمای هاولاتی بو نشتیمانکی و بو ولاتکی هی بیا بلام اگر تماشای است حکمرانی جیهان بکین یعنی براستی ام عدالتو ام داد پروریه زوزور کما کوا ولاتکان پیروی بکن زیاتر نزيكا لويكوا تحقيق مصالح برجوندكاني أو كومالكسيكوا حكم رانا يان أو كومالكسيكوا حزب كان تشكيل كردو لحكم راني دان دا صلاة يان بدا سويا هموش تكان يان قورخ كردوا بو خويان هموش تيك هيا بلان بو خلقي نخير ما في خلقي أخوريت ما في خلقي نادريت ستم أكريت دستور دیار نیا او دستورشی دا انرید پیرو ناکرید جبجه ناکرید و هر وها او قانون و سیستمی کوا دا انرید لبواری آبوری لبواری دارایی و هر وها لبواری کمالگی مدنی که حکمرانی دا صلات که و سیاست دکا و بشکشی پیوندی با خلق يكايا كمدنية دورة لسياستها هاولاتية خو أبيت سيستم يكابيت أبيت دستور يكابيت أبيت قانون يكابيت أم خلق بريو ببعد أم خلق بابند بيه بيهوا بلا موكو باسم كرد أو جي نيقرانية كوا خلق بابند كي بقانون كانوا وايلي بكي كوا لحالتك نفسينا خوشا بجيت بو نمونه اگر تماشاب که لم ولاتی خومن براستی زور زور ظلم استم ابینید زور زور هاولاتی لحالتی که نفسی و درونی زور نخوش دایا لبروی اونده یاسای جور او جور هی کوا ای سپینن بسری و جز ایکو بش یکشی خطای هاولاتی خویتی چون که خوی بوته هوی اوی که او دا صلاته هل بجیرید بی دنگا ناتوانه دنگشی برس کاته و لبروی وایلی هاتو هر کسی کش دنگ برس کاته و او خوشی نازانه لکو خوی ابینیته و هاتی زکانم ابی ام هوشیاریه ام وعیمان هبید ام خلکا براستی ابی بزانه ارکی چیه و ما فیشی چیه ام خلکا خلکی خومان لبروی قربانی زور داوه ابید جوی که وای بود دروز بکرید جنکی که وای هبید که وای مرتاح بید یعنی ستا تماشا شیونکان که یعنی لم روزانه تماشا دکی که وای برو کتایی او درفته هی که پیونده با دانانی تکالیفی کارباو سیرکی خلقه کرد نفسیان خریک دروخیت پلپلیتی قرز دکات بس بو اوی
يعني خوشي ممنونة چونك اگر بيتو او باريش نداو لبر يعني لقل نبوني موچش دواكوتني موچش ابي او باريش بدا اگر پاركش ندا سزادة دلت كارباكي دبريت او براستي ابي او دا صلاتا نفسيتو داروني او خلقا بخيني توا جنگيكي واد روز كاد او خلقا نفسيتي باش بيت مرتاح بيت تخفيفي هنك معانات هي لسري لا ببريد احسان كاريبو بكريد كاكا تو لقل دجمنا ما ملان هاكي هاولاتي خوتا وكو تو كردا وكو تو هاولاتيا دجيد ما في هيا نابي بوشو هزا ما ملان لقلا بكريد انجا لروي امني شوا امنو اسايي شوا ابي قانون ياسايك هبيد خلق لفوزا نبيد او سيستمانا جوانا كوا امنو اساج برقرار دكن لنا كوملقا جيدة خوشية او دزي و قندغي و كشتن و آنا نابي بمينيت نابي خلق لترسا بجيت ترسي لخوي هبيت ترسي لمالو منالي هبيت ترسي لبارو بولو ناو مالي هبيت زور لوشتانا جيدة خوشية كوا امنو اساجيك هي لولاتي خومان شتكي جوانا شتكي باشا و ياسانا بلام للايكي تروا ابي لو لا نشوا امن و اسايج براستي برقرار بيتك لا يعني اوه كوا مال و منال و خيزان باريز راوبن نابيت لرقي برنامي خرابوا نابيت لرقي كساني كوا خوان كردوتا موديلو و استا براستي شتكي قيزوني اندروس كردو ناو كومالغا كام جي ما ترسيا هروا با حريتو بناوي ازادي و بينو برونو كس محاسبيا نكا كس رقيان لين نقريد كس نريد توتشي داكيد نابيد براسي اوش امنو آسايشي خيزانا كان تيك داداد دابيد سنوريك بو آنش دان ريد رقيان بينا دريد اما يأيشي دا صلاة نابيد هندك كس لبر برجون دي خوي لبر اوي كوا بارو بولي كي دس كويت ببيتم ما ترسي لسر خيزان لسر كومالغا ابي سنوريك بوانا دان ريت اميا حكم راني اميا سياسي شرعي وهر وها هرشتي كوا بيوستا بجياني خلقيا و ام قانونانا ام ياسانا بوانا دان ريت كوا اموري او خلق الريقات لچيا اوي كا هرشتك بيوست بناخوي او حكمتوا بناخوي او دولتوا يان بدروي او دولتا في ناسي شوارم اويا دفرميت كعبد العال عطوة باسدك السياسة الشرعية بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا او حاكمة او دا صلاة هرشتك دانات كوا ديبينيت امام مصلحته بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كومالقا بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص اگر چيش دقيك تايبت نهات بيه درباري او بابتا دقيك لقرآن لسنات اجماع نهات بيه درباري او بابتي كوا دايناوا او ياساي كوا دايناوا دقيكي تايبت من نهات بيه في الامور التي من شأنها الا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كا قران كاري بسرا ديد هيما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينجا يكبوا بي يكبوا ثواب الدان راوا و استا لدواي اوي شوا هر سردميك بو خوي شتي تازه هاتوا جنگيكي تازي هبوا هم اسلاما مامالا لقلو جنگي دكات استاش ايما لم سردمي ايما جنگيكي تازي ها زور بابتي تازه هاتوا خوناك لبلين والا اسلام هي چاره سري كي بو مشتانا نيا نا بپیچانو اسلام چاره سري هيا اسلام سستمي هيا بو همو كاتو ساتيك چونك زور شد يعني لم پناسا اوا اگينت كوا زور شد لسر يك وجه نامينيك لسر يك شد نامينيك
دقوريت تنانت فتواش عزيزة كان فتواش دقوريت تماشا دك إمام شافعي رحمة إخوائي لبي كاتك العراق بوا جورة فتواكي داوا كاتك شو بو مصر جنجيكي تربوا خلقيكي تربوا سردميكي تربوا جورة فتواكي تري داوا أم إسلام بوشي وعزية بلام هندشتمان هي نقورة ثوابتة ناقوريت نابه ایم نزیکی آنا بکوی نوا بونو منه لبروی دلیلکان قطعیه دلیلکان ثابته نگوره ایسا تو بلی بتوانم حکمی زینا بگورم نتوانی بیگوری حکمی عرق خواردن بگورم نتوانی بیگوری و حکمی دزبرینی دز بگوری نتوانی بیگورید اما نشتیکی ثابته اینجا بویا دفرمید بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح يعني براسي بناسيكي زور جوانا يعني بزانا أم بابتانا دا قوريت دا قوريت لقل باردوخا دا قوريت لقل أحوال كانا دا قوريت لقل قيران كانا دا قوريت لقل شون كان شا دا قوريت يعني استا أويكا عندك فتوى هي بون منا عندك تايبت مندي هي بو ولاتي خمان بو قلي خمان شرطنية اوي كواليرة دوتريت ما مستانو زاناني اما فتوى اقددن بو ايرا او فتوى بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يعني بو دروي عراق ودروي كردستانيش شونا كان دا قريت يعني بلي فتوى اقدراوا بون منا لولاتي كتير زانایک با پلشی زور برز بیه او فتوای داناوا یعن داویتی تایبت با ولاتی خوی با تایبت مندی خوی ال اوشتانی کوا دا گورید باسی اوشتانی ناکم کوا ثابتا نگورا بیم او فتوای که لو ولات دراوا بیم لیره تطبیقی بکم جیب جیب بکم براسی اولا فقه واقع دورا و هر وها برجوندی کانیش دا گورید لیره استعیما اگر ولاتك برجوندية كي هيا بيچوانية يعني بشوازي كي ترى لولاتي كي ترى برجوندية او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجهرين بو اوي بينا كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا هليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي تشواردم من عبدالعال أطوى ده فرميت سياسي شرعي أويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة يقدرها في الواقع أو هل سكوتيا كوا حاكم ده صلاة دار داي دنيت كبيوستا با هولاتيانوا با قلقيوا با برجوندي كوا ديبينيت لو واقعي كوا تيدايا انجا اگر بيتو او كاري كوا ديكات او تصرفي كوا ديكات او هلسو كوتي كوا ديكات اگر دقي كتايبتيش درباري او بابتا نهات بيت وفي الأحوال التي من شأنها أن تتبدل يعني لو باردوخي كوا جي أوي كوا بقوريت واتاش تكنيه ثابت بيت سياسي شرعي چار سر بو همو كاتو ساتيك كباردوخي كده قوريت او ثوابت مانايا جي قرن انجا لقل او باردوخي كوا تازيو هاتوو پیدوتری نوازل شتی سردمه او براستی چهار سری بو هیا جا بویا سیاسی شرعی عزیزکانم اویا بلین بریتیا لا بری و بردنی کاروباری گشتی دولت بریتیا لا بری و بردنی کاروباری گشتی دولت و کوملگا لسر بنمای بدیهینانی برجوندیکان و دور خسنوی زیانکان زنه بدهنانی برجوندیکان و دور خسنوی زیانکان مفاسد
بمرجك لقل بنما قشتيكاني شريعتي إسلام دا بقنجد أو الزوزور مهمة أو مرجع دا نبريت لروحي شريعته دجي دقا راستو خوكان نبيت يعني أو شريكوا دان ريت بو شوازبية تنانت أجر بو أو بابتا كوا دياري كراوا دقيكي تايبتش لقرآن يان لفرمودة دا نهات بيت او بيناسي سياسي شرعية تواكرم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينيت لا شرعكي لقرآن لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بتوانين وعيكي باشمان هبيت بو اوي خمان امادكين سردم سردمي قرانوي دولة دارية بو مسلمانان امش امادبين ككاتيك كوا دولة دكهيتا دس مسلمانان و بجوانترين شيواز دولة داري بكن حكمراني بكن و بتوانن تطبيقي شريعة بكن بتوانن لخزمتي خلقابن بتوانن برجون ديكان بدي بهيننو و هرچيش خرابو مفاسدو زيان بخشي هيا دوري بخنوا لخلقكا عزيزان خوشوستان بمشيوازاتي نكوتاي برنامي أمرمان بخواي قولتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بشرح أصول ثلاثي الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله للاين الشيخ محمد بن صالح عثيمين قيشتنا بلقي ترسان الدليل الخوف قوله تعالى ترسان لأخوي قولا ولا مقابل أو ترسان لغير إخوه بلقي شيخ أمي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لغير إخوة ما ترسن تنهال من بترسن أقل إيو إيمان دارا فواتا ترساني الراس تقين لأخوي قولا يكيك لا قضيكاني أقيدو إيمان برباور أما سورة آل عمران آيات سطو حفتاو بيانش سطو حفتاو بيانش باساكوش طبعا باسي جنجي أحدة وطبعاً لبروي آل عمران سورة آل عمران بآياتي سطو بشيوك وطا سطو هشتا باسي جنجي أحدكات لذا الشيخ محمد بن صالح عثيمين تناسي ترسي بمعنى كردوة ترشية الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولاء الشيطان وأمر بخوفه وحده ترس بريتيا لا الراتشالكينيك الراتشالكينو هوتشونيك تبهويوا إنسان وأزانيك واتي أتشت ينظر زيانيكي في أقات وخوي جورش نهي كردوا قد غيري كردون كوا يما لم جورش لم وارانيا بترسين لغير إخوة شنك أولياء كان الشيطان دوست كان الشيطان شيطان بخوي عن ترسيانيت فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لو أعتقد شو أفهمي إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه بزان كوا يعني الشيطان دو سكان يخوي أجمع دو الشيطان كيا أو أنك شو يعني أكون أو أنك بيش لبرنامج يخوي هلا كان وشو يعني الشيطان شيطان فرسكا أكون شيطان يعني هر برنامج وهر أمريكا كيا شو يعني أمري خوا بيت اللي لو أنا ما ترسى تنها الأخوة جرب ترسى قال إيمان دار إيمان دار راس تقينا ترسى تنها الأخوة شو قال ما خطوط ما ترس يكي أكل لبواركان يعقدوا إيمانه بيرو باور ملام ترسى الجوري كي هي هموي إبوارني يعني هدي كي هي هدي ترسي طبيعي هي جائزة هو إنسان سيش يعني كده الشيخ كده سيبا شو أن أول خوف طبيعي كخوف إنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب أفهمي خوف يا ترسي قد ترسي طبيعي سلوشتي يعني اللي يعني بشارة هايو حرام جنية وكو إنسان لشيري قد ترسي لدرمدي قد ترسي لا أقل أترسي لا وقت أزال آيو كغرق بيت نقوم بيه أما إنسان هيتش خواي قراب لو مي عبدكاري ناكا لسات أمجورة ترسا هايوكو خواي قراب كباسي موسى عليه الصلاة والسلام كاتي كزاني يعني في الأول مدار ودستكي بلاني كان دانا بو أي كوابيقر ربيكو جن لشار برياي داك هو مصر بجي به عليك فمي فأصق بترسو إلا مراقبو تشاو ديريكي وردو شاي بجي هشت إلا إكلو بلاي راسا بلاي تشفاء أغو سرجي أدا إذا هان بدواي وكشف بوا في أزان في نازان تشاو ديري أكري ناكري هاوكو مصري جن كوتري أما سوري قصصه أم آياتي هجدية لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك الواجب أو فعل محرم كان حراما لأن ما كان سبب لترك الواجب أو فعل محرم فهو حرام أجر أم ترسى أم جولة ترسى بوات واجبك ترك إذا ترسى شد رسلت يعني الشيخ حرامة تقول ترسى أشياء جائمة أديت أما طبعا أم جولة ترسى وتحفزيك حرام وخافون إن كنتم مؤمنين والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود ترس الأخوائي قولا جاروهايا خراح فالمحمود ما كان غايته أن يحول بينك وبين بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله
والرجاء لثوابه سا ترسي محمد وترسي كباش لخواجي أو ترسي كوا واجبك هان دابو أي كوا بشيت واجباتك كان أنجام بديت ودورك يتولى لقد غكراو حرام كراو كان واجبك أذر أم جولة ترسا تو أم دو مبسطيا بيكا دورك وتمو أنجام داني واجباتك كان حرام ويت وشي فش حالي فريح سرور رؤكات الدموتشاو والرؤكات الدلو إسان أسود أوبي ثم كان لحقتها عن موضوع عدو أبتز وقرنجا برعين بغي السيركا لحقتها ترس إنسان كان غير إخوة ترسيت غير إخوة ترسيت وكسي سي رقبة عاكيت بلان بو خواي قورا شن خواي قورا بترسيت محبته خوشويستي وكامو تشيزو لزد رسكات أما جي عوازة بوية ترسي خواي قورا تشيشي لقلايا بلان ترسي غير إخوة رقو بغدي لقلايا بلام ترسي غير محمود شيء كسيك مثلا ترسي الأخوة زباح شنية خواتي خواش نعم ترسى وإنسان أغيش قازان جي ليناكات بناوي أو جوية كترسي الأخوة خيا وكوتين وغير محمود ما يحمل العبد على اليأس من قي وحسن العبد ينكمش وربما يتمادي في المأسية لقوة يأسي أم ترسيان وأتى لعبد لمروف كتوشي ما يسبون بيت الرحمي إخوة لسوزي خواه لأن لو إخواه يقول لك هار آساني بمكات لو إخواه يقول لمسلمتك بريكا لو يعني أويت يعني تاويلتي دي يعني حسر أويت يعني يعني أكوتا دوريان يكو حسنا كان رزق عربوني تيادا نيا تا إثر وايلك أجب ما دعمني يعني خواه رحمة ناكاتو يعني توشي موز ما أنجا قناة أواتا برشي تاوان وقناه أخرى بكالي جوري يكم بلتن نوع دون شيا خوف العباد أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف لهله فهذا لا يكون إلا الله إلا لله إلا وصرفه لغير الله تعالى الشرك ترسى ولبك كواتو أو كساء أو شب ترستيت أما اشتب أن عيد بث بو أخوة جائزة بو غير أخوة شبري تلشي هركس أنجاني بدأ بو غير أخوة أو الشريك بو أخوة قرار دعوة مشي أكبر دورة أدي إلا إسلام في درشيت مش الشرك طبعا معناه هو شركة فرستشة يعني عبادة كذن بغير إخوة طبعا آيات الشيء زولوسة شركة معناه شركة إطاعية وإن أطنكم لمشركون رأنا في البيت كان لو أنا هو شركة بخوة خران شركة معناه شركة ياساو دستور ياساو دستور رسايا خواه يقول خوي شون أفرميت شون مثلا الربوبيات فرور قاريتي آية خوايا أعطى أمر فرمان ياساو دستور آية خوايا ألا له الخلق والأمر

هدار مزام كوا خلق كس بجدار مية لقل خواي قوردا لدور حيا آوهاش كس بجدار مية لأمر وفرمان وياساو دستوريك هو داينا هر كسي بيجي من بجدار مدرس كدني بونا ورا شريك او خوي وخو عزانيت خوي شريكي هيد يعني قانا قانون وياساو دستوريك دابنيا لبراما قانون وخواي قوردا ياتي اكلي قال قل قانون وخواي قوردا او داوي اوش داوي پرونگاري كيانا خواياتي اكلا يا دعوة هاو بشيء قال قفوة يا دعوة إكلا خلقي بي فرسيت جوري أيهني خوف سر كأن يخافه أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة السر فهذا أيضا ذكر شركة ديشة أوي كوا شركة نهانية كابرا لقبري كترسيت لجنوكيك أترسي وإلي هاتف فقيل أني يا شر لقهر وراء الإجئ يا لقبري كترسيت يا أوتشاك يا أخي يا خرابين يا شيطان أترسيت يا لك أسيك أترسيت كوا دصراتي شيش مثلا أنا دولش اللي هو ميانية أما يشتبع عن هدي يا زانان باس عن كذا بوي كوا أمي جوري كلا موضوع دومي رجعني أمي دو آواد بونيك كأمي دو آواد لايك هديت دي جاوز لتمنى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادي أحد كفى آيتي صودة وتعايتي سورة كفى أركسي كوا أميدي رجائي بالرأي بوا هيا كوا أقاتا اللقاء إخوائي قولي أقاتا بيباك دوي باشكات ولا يشرك بعبادي أحد كفى آيتي صودة وتعايتي سورة كفى أركسي كوا أميدي رجائي بالرأي بوا هيا كوا أقاتا اللقاء إخوائي قولي أقاتا بيباك دوي باشكات

0: فلا هذا حكم نزيكي هي. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب شرك شيء أول كم زانين هو خشوع كذن هو زليل كذن هو بكم زانين هو قد وردقار سبحانه وتعالى وأمشى أجر بدريته لا غير خواوة بغير خواوة بكريت الشريك عندك يعني الشريك بتشوكه شيء جورية وكو آياتك باسي كذني. والمحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله والرجاء ورجاء ثوابها ورجاء قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. أميد آواتي بيرالي خواي جورأك وطاعتك في هيا يان توبأك لجناحك أميد وياك أخو أمس وبيلي قبولك بلان كدوي لقلانيا غرور بونو لخو بايبونه كابي أجي خواي جورأ أرحم الراحمين خواي جورأ بالرحمة إيش نعقب أنا شويني من هجي في غمري خواه نكرتوا في غمر صلى الله عليه وسلم خواه قرأك فرموي يعني خواه قرأ لبناه أول أخير خشبوا نيفر ما دام وعيت من إجناك ودي أفلا أكون عبدا شكورا ابن اشتماد قزار نبو مرأة مقابل أوا أما خالص يمك وطيما دليل التوكل قولوا تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ضيبات وكل سر خواه قربكا أجل أبانا إيمان دار مش سورة ما إذا آيات بسوسية يا وفرم ما يتوكل الله فهو حسبه سورة الطلاق آيات السية توكل على شيء الاعتماد توكل يعني اعتماد بس أبى سبشتك بس أشتك والتوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار توكل يعني بس بسن بخواي جورا بو أويك قازان جاك بدز به نيت يان زرري وزيانك اللي يدور كيوتو وهو من تمام الإيمان وعلاماتي أما البريتين للتواوي توابود تواوي إيمانو إيكيك المشانكاني راستيتي وصادقيتي لقال إيمانو بيباورة لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا التوكل لسر خواهي قربك أقر إيوه إيمان دارا. وإذا صدق العبد في اعتمادي على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله أقر عبد من راسي شد خواب وسي وتوكلي بتواتي لسر خواي جربيت أو خواي جرب سيس فمشي ومن يتوكل على الله فهو حسبه أركسي كوا براسي بشد خواب وسي خواب سيتي أي كافيه ثم اطمأن المتوكل بس يتي هاشان أو كسيش كوا توكل لسر خواي جرب بسوا اطمأنانه بالآرام بالخشي في أبخشيت إن الله بالغ أمري فلا يعجز شيء أي أرادو أما ترى أركتوكل غير باسينك بس حاجة كمان باس توكل بس أركان كاين توكل توكل لسر سير ركن منه سير ركن أجر أم سير ركن بكار له هنا أو توكل توكل تواونية يا كم الثقة بالله ثقو متمانيك واتا بخواي جورا هيا كوا خواي جورا أو شتد بؤكه خد بخواي وأنا هي إخوائي قولي حمش الجلوكات إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول هر شيء ويسي لسر بيوتي ببا أبيت دوم الاعتماد على الله اعتماد لسر أخوة فرق شيء أم الثقة بأخوة واعتماد بأخوة كابرا هي سخي بأخوة هيا جاءت وعلم إخوائي قولي بأخوة حمش الجلوكات بس اعتماد دينية اعتماد دينية يعني شيء إجي إخوائي قولي هاي أتواري بك بقو منا إيكا أما اعتمادك إيه بيز يعني خوابتو إيكات سيم أخذ الأسباب هو كاركاني ورقرة رقاي باشو بقرة بر بر ورزقار بالأرويت رقاي خراب بقرة بر بر وحلاكو تياتشون أرويت هو كل شيء طبعا تنجوريكي هي هو كل تنجوريكي هي أمي هسي أجورا هو كل سر خواي قورا بريتيلا تواوكاري وتوابوني إيمانو نشاني راستيتي أو إيماني كإسان إدعائك وباسيكات أمش واجبة إيمان داريتي إنسان إيمان مسلمان طواو ناويت أقل توكلي نبو دوام توكل لنهانية بوكتو أتماع أكيت السر مردويك شيخك قبريك يغمريك وليك بوكتو خازان جاك بدز بهانيت يا زرلك اللي دور كيوتو أماش بريتير للشريك بأخوة قرار داني قورة يعني الإسلام في درجات شنكا حركة أسان أنت صليب ودروز بو أما شريك الشريكي قورية بو إسلام في درجات يعني أما كواتا أم إنسانا لأقيدو برباور دليا واي بو دروز بو كوا أم قبرة يعني أم شيخة بنهياني تواناي تصرف كردنو فلسو كوتي لكي ناحية كواتا چي كرد إيشي خواي داوة أو مردوة أو شيخة أو ولية أو فيها شاكة أو فيها أخرى أما يعنى طبعا الجواز ابن بريكو أما فيها غمر يعني ولي يعني طاغوتة يعني بجملي خواي لما إيش يعنى الجواز كي شرعي تاني حمو الشواز كاني حرام مو شركي قورا نوع السيام يعني أويا تو كل سر كسيك بسيط يجب مرتبة برزة أو مسؤولية من أوداري أمد صلاتي هي نعوذ بالله كل ذا يجي يخوى سر عرس نعوذ بالله أم تصلوكاتني وكبو أو كواء أداني كواء أداني كواء أداني من معاشق النامينية الله أنقذني من معاشق أبريتاني كسي كاري كاري كبوت كردوها خوما سخلي كردوها تو راتبك كدس كوتا فيوا يا توظيفة قور قدل لدائريكا تو أداني تو بدس عبدي وكابره ما هوايا ما أسفاري بكار أو داما أم لو عارف بريتر الشركي بتشوك لبرو تعلق أبسي بشتي أخوه كهندك بصلاتي هيا وكو أصابك هنا بلا أقل بزاني بيجي أما السببك إدنا شرعي تياني وكو السببك تبديتي هيش موضوعي تياني ولغو شرعي وقتاول يعني شوكا توبه هو أو سببه هو أو كسوا متى يبتيش فيك اللح عقد الدوش تخوي شتيك هو ده صلاتي بشري تيانية إذا ده صلاتي بشري تيانية يا أم كزم مردوها ده صلاتي نما لبون ورا هيتش يان زندوها يان زندوها بلام أو إيش بس إيش خوايا هو إنسان يعني يا ما جرك محاولة كين يعني إنسان روجانة إيش خويك إيش خوانك هات أنا خاطري زور قولي يا ما إذا زور جار خفت ما عندك شمان مشكلة ما نار عتي ما للدنيا يعني اللي حولك زور أدن أو إيش أنا ما يسرنا يا ناي تبدل بما أنا خفتي في أخوي نخاري في أخوي نار عتين عسى هو تصاد يا مني هو خفت الشيء أخوي هو بشر بي خود الشيء ما عندي وقي أي خوا خويتي دوري بشري تاني زور بي زور إيش كانش أما يا أو إذا صلاتي إيه ميتيايا خواهي قرر القرآن في روزة وهو هل السنة كان بين كراوة طبعا أنت كان ميوش بك لصلاتي خطأي كي أنا إيكي موجود بقراء حج بك شاكب كخرافة بك إتب تولي كيو هاتي تو كري كي تو باوكو باوكو دايكي كي وكيد دايكي كي تو شني ألجي تو كريا
1: لنا كسكاريا خاكم بسر روي ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقا پی کسی دمرم

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقتي لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

0: قياما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه إلى يوم نلقاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي لخزمة دايكمان عائشة خالي رازيبي لا واني دوني باسي جيانامة كيمان كرت، باسي شخصيته كساياتي أو آفرت مزنمان كرت، كساياتي علمي، كساياتي سياسي، تعامل كردني كو يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم. استعرضت سينا سر يعني بابتة جزور قرنك تونك عائشة لبر أوي خوشويسترين كسب ولا لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوية طبع زور قمان لسري بورو جندري لبر أو أورو باسي أو قمانا ندك قرن ترين يا طبعا زور قمانا كان زور هندك شت هي أصلا هر لايدا بسين تونك هر بحتانك بابا دايك من عائشة

شاب بكري ما تابتي شيعة تابتي رافضة كعندك شتي حريت أصلي نيا عندك شتي راني أصلي مزيات دتين أو بابا تانا كأصلي شي هي أوان كديتي أنا قمانك بس أبدايك من عائشة لبات أما إن شاء الله باسي قرنترين أو بابا تانا دكين وولامي دديني وبإذن إخوة يكم بابتك كحزدكم بس مساري أويش مساري تمني عائشة لكاتي زوات تمني دايك من عائشة ك مر با بيغمبري خوادك صلى الله عليه وسلم فك خوي عائشة لا حديثك كدجرت حليه بخاري مسلم نسمع جاتر داود إمام أحمد طبراني دار قطني همو زور بي زوري كتابك عن الحديث باسدك حديثك كلروي صحة سندوا حتش شيء كده أنا بوا كعائشة خالي راضي باس لو ذكى لا تمني شش صالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني ما ركرت لا تمني نو صالي دا مني قاستم أو قصي خويتي القناعة ما واقع تاريخي كبوش لسر أو بابتا دتوان برين دو صنف ما استك يعني كان دينا ولا مي دو كذا دينا دو صنف دو جروب دو طاقم يشان أو ملحد بدين ودجم إسلام يعني مسيحي كان كشبهات كان ويان ملحد بدين كان كأودا كان طع إسلام لسر بيغاف عليه وسلم كتون بين صالي دا كتك بيني لتمني نو صالي يعني سرتا تركيزي قمانا كمان يعني ولامي قمانا كلسر أوانا تركيز دكين كولامي أوانا دينوا يا كم زار أو جدواي أوا دين ولامي أو كسانج دينوا كلناو مسلمانان خويان ك بكاري قربون بو قمانانا بقماني صنفي يكم دين إنكار دكم رواية كهيت قماني تداني اللي لسر دمكاري تاريخ إسلامي لسر نبوة أوان دين صدكن لبقوي بحسابي خويان لواني عند شو أو إيشاج بكن بحسابي خويان تشويه كدنو ناشرين كدني إسلام صلى الله عليه وسلم لبر أو إما أو إنكار ولن خير تماني نو صال نبوة بلكو هجد صالبو عندك درين حفظ صالبو عندك درين نوزدا عندك درين بيست أنا تا خلاف لبيني خوش عنده متفقني لسر تماني شي ديالي كرا زور بدرين هجدا بلام رأي ديكش هي زور بدر هو باسي أو دو صنفتك ولامي أو دو أنا دذينوا يكم زر طبعا سوار بصن في يكم أواني ك يعني باورين بشتاك هي ودرين وايا أو روايات الصحيحة بلام أو وكو طعنك لإسلام بكاري دينه وكو ليدانك لا كساتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاري ديل ظلين كسيتي يعني نعوذ بالله شهواني بوا هارزو فرزت بوا كسيك بوا كبدواي أو كسا أو كسا كسا كيدا بوا يعني برشيوي شواد يعني طعن لكساتي بيغمبر بدن صلى الله عليه وسلم طبعا يكن ذا بيش همشتك أو رداوة رداوي مرت كردني عائشة هاوسر جيري عائشة خوالي رازبي لتمني نو سالي دا أو بابتيك لواقعك دا روي دا واقعك تاريخي بوا نوازبا نسنة بيش همشتك دي بيمو أو بزاني يعني بابتك نوازبا نسنة أوني بريشتك بك ما دم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو تمندا هاو سرجيري كده لقال عائشة أو ببتواجبك إلا دبي مسلمانان لهم سردميك دا كتاكاني خوان خشككاني خوان لو تمنى دا بشو بدك فكزور دار مكاتيك دفاع لو روايات دكين برسيارك هي كدائما روبا رومان دبيتوا دائما بيما دارين كاتو آمادي كسي خود لو تمنى بشو بدي آمادي خشي خود لو تمنى بشو بدي نخير آماداني امنيك بخم استانو صدما قبل سيادهم بكين نا كامادني معنى اوني كم من رواياتك رد بكم كامادني معنى اوني كم قلنا احبار بهم نا بس كو واقعي استا واقعي او كاتم راعتني واقع كي لو كات داشت شي زور طبيعي بو. يعني خللك لو داك تبت سامي او رصدم سيري او كاتبك لبن او كاتك روبري او بسياره دبينو يعني اقل ولا ما كمان نخير به اشكالك تدانيه يعني أصلاً لبويني أتو أو إلزام كبوي مادم أتو بخود قناعات بيني مادم آمدني كسي خود لو تمنى بشو بدي كواتا سيدي كباسي أو روايات مكو نعم

بابا تکا اوهانیه چکا واجب نیو سنت جنیش تکا مباح وو حالة تکا بوشو روی دایا وزور حالتی دی کشمان ها بو اصلا لو سردما حالة سردمی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم زور حالتی دی که بوشو من هبو یعنی واقع اصلا عائشة اخباری رازی پیشتر دا خوازی کرام هر پیش روی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی دا خوازی که دونی باس ما کر مطعم بن عدی لبو کرکی جبیر دا خوازی کرام بلو تمنا مثلا یکلو روایت تاریخی که باز ذکر عبدالله کوری عمر عبدالله کوری عمر کوری عاصفالیان رازی بی 13 سال بابی خوی گذکت کر بوا یعنی احتمال الی 12 سالی بابی جنی هنا بی کاتش واقع چی تاریخی بوا که عرفی او کاتا دابو نریتی او کاتا طبیعی بوا بلام او دابو نریتا بری بی که الزامی خمو خلچی پی بابند بکی لگ همو سردمیک دا او راسنیا بتوی هم استردمیک لا هتو الزامی واجب اما اشتک معنی که تنزیلی نص لسر واقع چونیتی دا بزندری نص دق دقی قرآن و دقی فرموده لسر واقع هندک شتی واقع که هند عرف اما عرف معنی یک که لا اصلا کانی فقه لا اصولی فقه دا اگر سی اصلا چی متفق علیه نیا ولان زور بی علماء دارین عرف یعنی المعروف عرفا کل قاعده اصولی که يعني هو كباب عرف داندرا وخلق وكو دابو نريد وريقتي وكو هو يكلا للشرع دا داندرا بالشرع مراعاتي عرف دكا لبرهم مراعاتي ودكا تتسون أو دقا تنزيلي سر واقع دكي تطبيقي دكي زي بزي دكي بيروي دكي لا واقع روزاني خود دا كاتكشتكا واجب نبو والسنتج نبو تنهاتو دائري مباح تعامل كنكا لقلي بوشيوية لبر أو رواياته يعني حتى بخويك لسبب كاني رفض كنا أو رواياته وأني كرفض إذا كانوا يعني لو أنا خلكي كبو استغلالي أو رواياتي كدي بخراب يقل سبب كان هو بو فعلا يعني خلكي كبو قلت تيها وذاك عائشة لنو صالي ميردي كدي أمنش كتيرهم لنو صالي لدى صالي بميرد دم أو زه طبعا ليلا هدفي زواجك تيا زور زار أو يعني استغلالك خرابي أو رواياتي عن كرديا هدفك يعني لو أنا زور بي ما ديبوا دهیت یعنی پیاوچی جوره بتمن لپنای پاره. چون که دولمان بود پاره ام پی ورگتی. وکو فروش نکت که خویم فروش دی. یعنی آو ممارس غلطا که هندک خالد دیکا. آو نابی که دلیل سر اوی که تو روایتش تاریخی رفض بکیه. روایت که لهیت سردمک دل سردم کان کس مشکلی لگری نبود. بل او يعني او فيش مشتي قطمان حالتك بو شي حالتك شي تاريخي بو عرفك بو لبو او سردمه دا زور اعتيادي بو حتى ما يعني عندك نكهه لسردمي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم لسردمه كاني دواتريش لسردمه كاني دواتريش مثلا امامي شافعي لا امامي بغوي لا كتاب شرح السنه بازك لا للشافعي ودي غوازي تو رحمه الفايلبي كشافعي دا لسه واعجب من سمعت من النساء يحضن نساء تهامه يحضن وهن بنات تسع يعني دروي كزور عجيب جمل بوا اواني او كتاني ك يعني سوري ما كان دبينن افرت كاني اتهامه او منطقيه كشويه كضر اتهامه درينا نونصالي حتى طبيا مش طبيعيه اصلا الطب مش دليل نونصالي زور طبيعيه كواكت بالغ دبي مثلا هاد بغوي لا كسك بناوي الحسن بن صالح زانيك بناوي الحسن بن صالح لصالي سطو شيستونو فاتي كديا أو حسن بن صالح دريت أدركت جارية لنا جدة بنت 21 سنة كتكم دي جارية كبوبو دابيرا لتماني بستو يك صالي دابيرا بو لتماني بستو يك صالي يعني تصور كذا كان لواني هلا نو صالي لدى صالي مردی کردمی یکسر مثلا ساره چی پیانو چوبی من داره چی اکتر چی بوبی کسا کشی اینه به ماشه ولی نو ساری ده ساری مردی کردمی اویش من داری بوبی او بیتا ده پیره که و حالتا چی طبیعی بولو کاتا ده هر امام شافعی بیهقی لی ده گوازی تو اوزاره لسنانکی خوی امام بیهقی داره امام شافعی گوتی تی رأیتو بصنعا جدتا بنت 21 سنه اینه امام شافعیش داره ده پیره یکم دید 8-21 سال نويها بو بشتيق صالي حاضت ابنة 9 وولدت ابنة 10 لدى صالي من دالبو وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10 كتكاشي بها ماشي ولا 8 وصالي
بالغ بو ولا 8 ده سالي من دالي كواتا 8 بو 21 سال كدا بير مثلا دار قطنه لا سنن كي خو باز ذكاء لك سلا زانايك بناوي عباد عباد بن عباد المهلبي لا عشيري مهالبا ضري أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت 18 سنة أو زارة دري 18 سنة 18 سنة بوكا ببوا داكرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين بنو صالي من دالي بوكسكشي بنو صالي من دالي لو سردم دا كواتا أو حالة زور طبيعي بوا لا لأوروبا لأوروبا مثلا مونتسكيو أو مفكر زانا سياسية فرنسية كفيلسوف فرنسية ككتابة شيء باسي روحي الشريعة ياسا كان دكا روحي ياسا روح الشرائع لوي طبعا أقرتي أو بهدفي خوي باسي أو دكاتن كهدفك هو كتعدد لو شناني كقرمن ولاتا كان قرمن لوي تنك أفرز زوت البالغ دبي لو تعدد اعتيادي بلام لولات السادة كان تعدد اعتيادينية يعني بس كي علاقة ما بوني بلام اعتراف بو حقيقة ذكاء لكتابك كذلك يعني آفرتان لو إقليم لو هريماني كوا جرمن لتمني 8 سالي ونو سالي ود سالي بالغ دبن سوري مانجانا دبينا دري وهكذا تصير الطفولة والزواج معا من دالي يعني زواجش هاوسر جيلي ليه كادا روددا أو باسي أوروبا دكا لو سردم مونتسكيو كخوي لصالي 1555 ميلادي وفاتي كرديا هلا لا أوروبا مثلا كارين أرمسترونغ ك يعني زانايتشي إنجليزي طبعا مشهورة منصفة طبعا زور كتاباتها كاين لسر إسلام ب إنصاف وباسي إسلام دكا كتابة شي هي محمد نبي لزماننا محمد بيغنبري أو روشقار مانا ضري أو داخوازي بيغنبري صلى الله عليه وسلم لبو عائشة درشتشي عزيب السيد السمر نبو ضري حيث عقد زيجات لفتيات أصغر من عائشة يعني كتير زور قتل لعائشة داخوازي كراينا وهو سرجيليان لقل كراي لتوثيق تحالفات أو لغير ذلك أزل أبوها وبيماني بويانشتي ديكا استمرت هذه الممارسة في أوروبا إلى ما بعد بداية العصر الحديث. أو ممارسة يعني بشوداني كسل وتمنى لهش صالي نوصالي دصالي. طريقة أوروبا هربر دوامبو إلى ما بعد بداية العصر الحديث. حتى سرتا كان يسردمينوش. حتى سردي بيستمش. هل أو حالته بردوامبو. أو اعترافي أوانك أو حالته لا أوروبا أجدا هبوه. مثلا يعني ملكي فرنسا من هي إيزابيلا لتمني دصالي إيزابيلا لبخوي دصالي 1607 لدايك دبي لصالي 1608 ميردي دكا لتمني دصالي ملكي فرنسا ملكي فرنسا إيزابيلا لتمني دصالي لتمني بالصالي وفادك على 1609 وفادك حتى ويل ديورانت لقصة الحضارة لتيروتشي شارستاني كتابة زخمة كي طبعا كتابة زور زخمة سندبرغا لو باس عينا باس دو دكاكا لأوروبا لا يعني صدكاني ناوراستو هتا دواتريش ضري كان من المستطاع خطبة البنت وهي في الثالثة من عمرها داخوازي كنا كي أصلا لتمني سي صالي دستي كي ذكرت وانتا لتوراتو لتكتابي مقدسة كشيان سواني كان مسيحي كان كطع لو بابا تددن يعني يهودي الكتاب المقدس عند عين الباز لو دك لو تمنانا دك كذا خوازي كذا اعتيادي بوا حتى ما قواسنا وعين الله نو صالي ولد صالي وانا هاي هي لا كتابي مقدس كشي عنده بري وإن كان الزواج يؤجل في العادة حتى تتم 12 وكانت البنت في يعني تهتا قيشت دوازة صالي ميردي عندك بري وكانت البنت في العصور الوسطى إذا بقيت حتى 15 دون زواج تجلل أسرتها العار يعني أقرب قيشت بقازة صالي أو قيلة كتبوها يعني عيب عارك بو ككوك تكيان تاستا ميردينك لأوروبا أهابو لو سردمانا نك لو سردمانا حتى سردمي استاش خبرك هي خبرك لأدتوان هدبو قطان بقران وساري لموقعي جزيرة ولموقعي صحيفي ديلي ميليش ديلي ميلي بريطاني جزيرة بلاوي كرديتوا موقعي جزيرة ككتشي
جنج افرتك روماني ريفيكا ستانسكو لتمني 23 سالي بويتا دابيرا لتمني 23 سالي بويتا دابيرا دري لا خلص خبرك حيث انجبت ابنتها ماريا كاستا او ماريا دري 11 ساله ان ابنتها ماريا 11 سالات تمني ولدا كسكيل 11 سالي من داري حتى رسمك هي ده موقعك موقع جزيرة بلاي كريبتو صحيفة ديلي ميري بريطاني عينا برسم لي ده أو أفرت إلى رومانيا لغجدي كاني رومانيا نك لا تمني بستو سيساري بيت ده أو لو سردما رودة ده لو سردما رودة أو حالته بقى ما بقرينه هو بيش تن سالك بيش سد زور زاد يعني سد عبيره وبعبيره خوما تمشابكين لا تمني تن سالي ميرديان كده استم من دالبون از دو سردمی اروپایی هاتیه هنی بزرگ در عائله بس یک مدالیه اروپایی برو تو هنی داشی داپی رمان آن احمی حفتو هشتو نو دو نبند اویله تمنی اصلا حتی صحیحا یعنی طبیعی نیست ولله باس لو دکری که آفرتک مثلا لتمنی پای مدالی بیه که لگل آفرتک کلمیت بکه لسیوپین سالی مثلا حتی نبود صحتی مداره کش باشتره با قوت دبی مقاومه زیات من خوشی دکا بو زواج مبکره یعنی برین هاوس جی دی کلو تمن زو بکره اصلا خو ان پاراسی لزور نخوشی او حاله تک بو شی ویبو که استا واقعک گورا واقعک اسور ویله هاتی درن والله ک سنابی الا دبی خندنی توک او زمیر دک اوت لچی هنا ویله هات حاله تک بسلس بسر ما ده فرض کرا اگنوانیا مصر ما عنده فرض کرده او سردمی تفاهه و پروپوزی و سردمی سوشیال می دیا و آن جوای کرده که یعنی گنجی او رو بکر و بکت و زور عقلیتی او نبیتن که بتوانی یعنی عائله برای او باتن دوی حالتک او هایلی هاد اگر نالا لقدیم براسی بو شویا نبوه و استاش لازه حتی لو اوروپا و لو امریکایی که ادعای ما في مروه ما في آفرت ما في من دال دكان وداد بس دسر أو بابتا ملحدة كانج لقل أوانكا طعن لإسلام دادا نسر أو بابتا عائشة بلوت مشابك بزانا لا لأمريكا ولا أوروبا من دالي تمن نوصال ودسال ويازدسال ودوازدسال لمكتب كان دا برو بزانا تيان لقل دكري كومو مارسي جنسيان لقل دكري كبشتاكي زور طبيعية لكن يعني مادم لبزواز نية تواو اعتيادية للا يعني والله من هاد بقى حالة أوش بجيرمو براكم لألمانيا دجي طبعا كاتي خوي براجنا كمي كهنا 18 سال براجنا كم استهم لألمانيا براكم خوي جيرايا وتي في كني لغة مع مستاهي كمان داري يعني برسياري دا كتك هاري كسب ألماني جواب داتو عادة للدوراتي في كني زمان وانا برسياري هندك شخصي دا كري كيني جنتينا وخيزانا كت 8 سنة وبابا تان داري مجدبون باس كتك خيزانا كم كهنا لصالي موالدي هشتاي ومل لصاري نوتو سي خيزان هاوسر جيريم لقر كرديا درويش عارفو بشلو خيزاني كوت ومن دارو سي زرسا كو هاوسر جيريم لقر من دارا چي اوها كرديا براكم جوان جوابي دا بقوتي مش بيام قوتك اتوورا ها او تخص قوتي ناوي خستخانا كمينا لو لألمانيا قوتي نزي چو خوما بقوتي مورا بيكو داتينا او خستخاني مروب زانت سن من داري تيدايا كبابي اوي هاوسر جيريان كرد بي ومن داليان بو كتسو تماني دا سالة يازد سالة دوازد سالة یان گوتو مری واپسین مکتب کان ک کروکت ستیکرم زانه ل 8 11 ساری 12 ساری سن ممارسه جنسیان لګل دکره دوی هوی هیڅ لا تان زورت نا گوتو فرقی سیه بس لبر هوی چکا او زواج نی او اعتیادیه مادم بوای فرند او ګرل فرند بتا شتچی طبيعي او ثقافتي غربيه بس ما انده زالبو وای لکت کما پما شرم بی بین انکاری او 8 عائشه بک خواته لبو ولامی او کسان او واقع که دی بو شوی ولامیان بدینو واقعی قدیم بو شوی بو که استا او حالت بسرمان دا فرض کرایا اصلا صحینیه تندرستنی حالت که اوی پیشتر تندرستر بو براستی که افراد دا گیشت تمنی بالغ بونو تمنی اوی که بتوانی او سر جیدی بکا اکسر برایان دا کرایا اما باسی حالتی اوناکم که ظلم کرایا و بزوری بمیردیان دا او یان لبرانبر پایان لبرانبر خین و اوتان زور کتسی داتا بشوده حالتان هم باس ناکم بشوی چی گشتی موضوعی بشودانی افرت لتمنی زو اوست حیط را براستی اوست تندرست را
نك افرد داتا 8 سي

هشتان داره مهکی انزاره و خدن تا که شیلو جزنره هشتان ایده ایمیان پاش مجلسی دکتورا دخدو امری دو که وکس نایتا دخوازی رفض که اوچن از دیتا نام زاره خیندن تا اولا کرده او حالت غلط کس بزاره یعنی هرم متعب نبو دور ثقافتا او سبارت بوانا سبارت بو کسانی که گوتمان لام نو مسلمانان روایت رد کنوا و روایت رد کنوا که وانیا نه تمنی هشت سی بویان نوزده بویان بیست و طبعا نوکو گوتمان او کاری گربونه با بو ثقافت غالبی سلطة الثقافة الغالبة وكو إبراهيم سكران فكره وزرهوك باز داكا يعني دا صلاة أو سلطي أو قوتيك ثقافتي زال أو الثقافة زالي أو لك ثقافتي غربية ويلي هاتيا همو بيورا كان بويتا بيورا جي غربي وأمريكي وأوروبي يعني أو ثقافة غالبي زالي أورو ويلي كده همو بيورا كان لامان گورای لبر او شرم دکن تو شی حرز بوینه برانبر هندک لا اشتکان ک لا اسلام دا نک بس او بابت زو بابت دی که هک اوروانی متاثر بونه بو ثقافتا رتی دکنو رفزی دکنو انت تاویلی دکن بلا ریدا دبا تحریفی دکن لبو خویان بگون زین لگر او بها غرب یعنی اورو زاله یعنی او بابت او شعار او درشمانی ک مافی افرتو مافی مندالو او ركوت نامني ودولتي كان لكاتك داو يعني دبيني لغزه هويك لغزر ورد لبو ما بدك براسي او دروشمانه او بناو دروشمانه تنها وكو بتكبو كاتي خوي قريش لخرما بتيان دروز ذاك اگر برسيان بعد يان خورت وكو ويلي هاتيه استا لبو غزه ايش يان بيني دي خون بتكي خوي عند خونه يعني بلام لبو عندك حالتي دي كتطبيق إذا كان كبيستيان بيهبي أو زين ليرة طبعا أو بابتا أو كساني كبيانوي أو روايتا رفض بكنوا زين ما يعني مشكلة كمان هي ليرة أنا إذا مشكلة كأوي أوان بلايوان مشكلة كأوي كما تشون دبي كسيك تماني بنزاو بيند صال بي كتك بيني لتماني نو صالي اوان درن لبر اوما در دبی برین 18 سال بو باش اگر تو بوده تو دفاع ل اسلام بکی برانبر با ملحد و به دین کان و نیارکان آیا اگر گوتت 18 سال بو مشکله که حل دبی راست لوانی بتوانی توزک تخفیفی بکی ونیا بلام حل دبی نخیر بسیاره که هر دمینه پیاوک 55 سال کود بی کتک بینی ل 18 سالی ل 8 کسی خوی برسيارة كهر دميني بيت حل نابي مشكلة كتبي حل نابي بو بإنكار كني أو روايات صحيحة نبرهو بيويس بوناك أصلا باورش بيناك بخوي ملحيدة كان إستعواني كان رفزي أو روايات دا كانوا برانبر بملحيدو بيدينا كان قالتهم بيدي أنا بيوزناك راتب كانوا وواقع وشتكا هيو بلي هي بازما بابزاين تون دفاع لبلا بابتك دا كي دفاع كناك بوناك لكتو إنكاري أو روايات بكي او زه او کسانی که رتی دکن و طبعا چند شبهه که هیه که زور زرده و روشندره لسر او بابتا بس سریعی بس سریعان داده روم خوی بحثه که هیه اگه بتوان بگرین و سری بحثه که عربیه که باسی یعنی تمانی عائشه دکا خوالی رازی بی لسر او وی که لصحیحین بتایبتی او حدیثانی که لصحیحین هاتیه روايتك لو بخوي كتابك بحوث لو كتابه بحوث مؤتمر الانتصار للصحيحين لو باسكرا رواية الصحيحين لعمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بين صدق الحقيقة وافتراء المشككين يعني هم أو جمانة دور جنتو يعني أو دكا ولا عم دعاتو كدور جنت رئيس أبوابته جمانة كانش براسي هم يدقرتو لبو كسر شكابرة شيء هندي بوكات خوي كتابة شينوسي سلام ما وصل سلام ناقوش برحمة بيتر زمان كردي كردو إسلام بحيري لمصر لولا كردي عربي كردي إبداع داهناني خوي هندق لجمانة كانت ري عباس العقادة كاتي خوي ككتابة هي الصديقة بنت الصديق هم لسه أوانية جمانة كان هم يدقرتو سر أو أصلا مثلا هندق لو جمانة كدور جندري لسر أوى يقل الشبه كان أوى كذرين عائشة بخوي أوى فرموا لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين
در من آدی که هوشم ها بود زهر زنیتم داکو بابم هر مسلمان بونه هر باوردار بونه او دو اهل همان روایت داره دو داره خرج ابو بکر مهاجرا قبل الحبشه دو داره یعنی ابو بکر خوالی رازی بابم هجرت کل بو حبشه هجرت الحبشه ده سالی پنج رویده پنجی هجری در این کوات لم عقل ابوی یعنی چی یعنی دکاتو لو کات داک عائشه و قصه کردی عند بی یان هل لدایک نبوبی که ایو درن لتمنی چار سال لدوائی بعثا لدوائی پیغمبریاتی یان پین سال یان دبی لدائق نبو بی یان دبی شیر خوره بو بی خواتا نه دبی لپیش جاهلیه لپیش لسدمی جاهلیه لپیش اسلام در دائق بو بی اوان او ها داره بلام هزرتی حبشه یک هزرت نبوه هنی خلالک لیره لوانا لو تیکتینه هزرتی حبشه تنزارک بوه یعنی بخوی دو زاد بس بشوی رسمی بلام زاری دوم لسالی ششمی کوتی تا و کسالی نویم کوتی هجرتی حبشه بردوام بو خلق دچو حتی ابو بکر خواری رازی بی مثلا او روایتی که باس لابو بکر دکا دلی که ابن اسحاق دلی خروج ابی بکر یعنی کان خروج ابی بکر خروج ابی بکر عقب وفاتی ابی طالب دلوی وفات کنی ابو طالب بو که ابو بکر ویستی بستا حبشه هجرت بکا وفاتی ابی طالبش کینی بو لسال سالی نویم فاتیز مشکلی چی دانیه اگر عائشه لتمنی مثلا 4 سال لپاشی بعثه لدائق بوبي ابو بكر كان لو حديثه باسي ودكاكا ابو بكر لا ويستي بتسي هجرت بك على ابو حبشه كواته 85 سال ولو كانت در حالتك نبير ما رداوكي نبير ما او مثلا بالنسبه او شبهه تشك زول زار باسي ودكانكا هل عائشه قوتيتي من زاريه تشي قدسك بوم كتشي قدسك بوم ك صوره قمر هات اخواري صورت قمر جو عند رنس درن 4 سال پاشی بعثه باش پاشی پیغمبراتی ها تخواله اوش راستی یعنی هندك حکم دادن به حکم چی قطعی دسن او حکم قطعی حق او کانیان شبه کانیان داد مزرین لبن او صورت قمر یعنی زوربی مفسرین که باسی او صورتی ها کدی سالکیان باز نکدی باسی او نکدی که سالکی کینیه اصلا هندك روایت من هی مثلا روایت چی ابن مسعود باز دکا كدلي رأيت القمر منشقا شقين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني بيش هزرت كوثا لصالي نو لصالي دا ليش هنز مشكلة بروزناك عن غلطة كان ينهمو لو بابتان دا يا مثلا باسي ودا كان كو عائشة لغزوي أحد بجداري كديا كآوي دا بريندار كان مجاهد كان لغزوي أحدش طبعا عبد الله كرو عمر حديثة شيء كذا تمام تساعد صالبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيرات كردوه قلت نبي بجداري كي غزوي أحدش لصالي سيكو تيرو ده كوات الديار عائشة لتمني بعض صال زياتر بدو هاد دعاء ابن عمر دريت له حديثة كا درك كيش تمام كيش تبعض صال لغزوي خندق بيغمبر صلى الله عليه وسلم ريب دم بجداري كم بلام غلط كان هذار ليرة لصداء لو ده كابن عمر باسي قتال ده كا درن لبو قتال بيغمبر صلى الله عليه وسلم لينقرا الشرب كم و عائشة شرينا ذكرت همزانا كوش تكام بلا عريد عدبان بس لبوئي أو غواياتا رفض بكناو يعني اوه كزور زر باسي ده كان براور كرني بيني تمني عائشة و تمني أسماء درين أسماء ده صال لعائشة قورة تربوا و أسماء بيستو حفظ صالي يعني تمني لكاتي هزرت كردن لبو مدينة تمني بيستو حفظ صال بوا كده صالج لأسماء لعائشة قورة تربو بي كواتا تسارده صال بيشي بيغمبرياتي لدايك بوا 13 سالي يعني بيغمبرياتيج لا يعني الدعوي مكي او دكا بيستحف كدرين يعني ده سالج عائشه قورت البوا كواتا عائشه 4 سال بيش بيغمبرياتي لدايق بو 4 سال بيش بيغمبرياتي طبعا ابي انا سيك روايات بناكر دي رواياتك ايش هي عبد الرحمن بن ابي الزناد كرابيتش ضعيفه اصلا رابيتش ضعيفه يعني زين لري رابيتش ضعيف هو ده يعني أوش تبكن رواياتك إيش دريتها أو يك دري أسماء دسال لعائشة قولة أبو عبد الرحمن بن أبي زيناد دريتها دري وكو ذهبي لي بعض ذكى دري كانت تكبر عائشة بعشر سنين أو نحوها يعني حتى أوج متأكدني دري أسماء دسال ين نزيجي أو لا عائشة قولة أبو كواتا أوج متأكدني لويك فعلا دصال بويانا أصلا روايات من هي مثلا إمامي ذهبي رأي وياك للتاريخ كي يخوي دباز ذكر الفارق بينهما هو بضع عشرة سنة بضع عشرة بضع سيهتانو إلى زماني قريب يعني سيزدهتانو وزدع
كاتا وجد حالته وش دلنيانية وكب مقارنة بين تمني أسماء وعائشة بهوي وأو روايات برد بكيوا يعني شو بهش قوي كباسيل وده كان هم أولاده كاني أو بكل الإسلام ده دايق بو أوش براسي خيانته شي قوريه والله هي هاد بحقيقة درويك دي كان بدم طبريه درويك بدم طبري دي كان شو طبري قد أو هاينا قلت دي دانا بحال طبري دانا طبري قوتي تي هم أولاده كاني أو بكل الإسلام لدايق بو لا زاهلية لدايق بو هميان لا زاهلية لدايق بونا نك لا إسلام كواتا كعائشة لزاهلية لدايق بو بيم معناه تسعة صار بيشي زاهلية كواتا تمني هشت صار بوكا لك لصاري دومي كوتسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم حاوس الجيلي لقل كردية يعني أمانة يعني لنقل كردن شو كقصة كي طباري أويا طباري طبعا باسي خزانة كاني أو بكر دكا ضلي لزاهلية قتيلة هنا حاوس الجيلي لقل كرد ك قتيلة شيء لدايق بو لولا لقتيلة فولدت له عبد الله وأسماء عبد الله أسماء إلي لدايق بو وتزوج أيضا في الجاهلية هل وعلى جاهلية شيء هنا أم رومان كأوين شيء دايتش عائشة ضليت فولد له عبد الرحمن وعائشة فولد له عبد الرحمن وعائشة باشان ضليت أو شيئني كتحريف قصكي طبريا كردية طبري ضليت فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما في الجاهلية ما بس طبريتيا يعني در أو تسار من دالي أبو بكر لو دو خزانة لدايق بون كلا زاهلية داهيناي بس هناك كهمو من دالا كاني أبو بكر لزاهلية دالا دايق بون لبرتس شكو هلما همان أو نصة همان أو نصة كأنا استشهادي بيدا كان دريتس هاد طبري دريتس وتزوج في الإسلام لإسلام يجدى باش مسلمان بون شي هنا أسماء بنت عميس وكانت قبله عند جعفر بن أبي طالب وهي أسماء بنت عميس بن معد بنت إلى آخره فولد له محمد بن أبي بكر كواتا محمد بن أبي بكر لإسلام دار دايق بو إلو لا جانو درين طبري قوتي تي مدالا كان همو لزاهل دار دايق بونا هل هو تناقض رو دادا يعني سريا لطبري الشيوان دي حتى أبي دي كشنا كي دومي دري وتزوج أيضا في الإسلام حبيبة بنت خارجة دوية دارة فولد له بعد وفاتي جارية سميت أم كلثوم فاجوة كوفاتي كت يعني أو أم كلثوم لي كتش لي دبي بلاي أم كلثوم كواتا دو من دالي محمدو أم كلثوم لإسلام لدايق بونا إيه أنقول أود أن أقول طبري كطبري قوتي تي من دالا كاني أو بكر هم اللي زاهل لدايق بونا دور أوم لبو حركة هذا بشتا كان هم قول شيء ويا يعني شو بهي سنة بعض ذكا نظرين هشام بن عروة يعني رابية شي ضعيف ومالك قوتي تي أو باشني ورواياته كاني راسنيا وحديث كان كالعراق جرايتي وتوشي اختلاط بو توشي مشكلة بو يعني ضعيف بو أو كاتي كالعراق حديث جرايت لكوفة بتايبتي باسي كوفة دكا برام أو كسانة يعني اكتفاء كريتنها بروايات كاني بخاري أقام بين سر روايات كاني إمامي مسلم أصلا عندك طريق معنية لبون منا حديثي تساردة بيشتدو لري معمر عن الزهري عن عروة أصلا هشامي تدانية روايتش كإمامي مسلم الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أسود لا أصلا نهشام نعروة كدانية أو إمامي مسلم مثلا نسائي دري يحيى بن أيوب أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ديسان نهشام كدانية هم عرواتها كان كهم بلاوة درين بس تنها دستيان بهشام وقلت والله هشام لعراق ضعيف ورواياته كان هم لوية وهاتي أو تفرد بينا كرديا تفردني حتى طبراني نسائل سنن كبرى عين لري تشي وديجريتو لري ابن ابي مليكه الاجلح عن ابن ابي مليكه عن عائشة نهي شامنا عروه هي ثاني تدانيه هل عين طبراني ديجريتو لتشي لا القاسم بن محمد عن عائشه يعني سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشه نهي شامنا عروه هو كان يتفرد هل طبراني زارشك لرواياتك عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه ديسان طبراني لروايات شديكا عن الأجلح عن أبي مليكة وهكذا يعني كواتا وانيا كبري تفردي كدية هشام تفردي بيكدية عروش تفردي بيكدية وهتا أقر هشامش قريمان أقر بس هشام جرابي هشام ثقيا بلام هندك حديثة كان كالعراق جرايته هندك مشكليها بوا أوزا أو رابي يعني كلا هشامش جرايته أنه بس عراقي نبونا بس كوفية كان نبونا رابي بصري تدا رابي مكي تدعى سفيان بن عيينة مكية يقرأ رواياته كان إلا سنين النسائي مكية
عبد الرحمن تدا عبد الرحمن بن أبي الزينات مدنية كواتا أوجد سان يعني ناتوان لري سنة دواء إنكاري رواياتك كان أول سبارت بموضوعي تمني عائشة كزيادة حزم كالتركيز لسر أبابتك هذا قماني دي كهي لسر عائشة قوالي رازي بك باسك كان أويش يقلق قرنترين شبه كان لسر عائشة موضوعي شرق كدني لقر إمامي علي أو بتايبتي شيء كان طبعا زور باسي لكن زور تركيزي لسر ذكن خوي حالتك كوبو طبعا لدواي أويك عائشة خوالي رازي بي كلا درسي رابردوش لسيميناري رابردو باس ماكر ك باز أويك خلق هنده قليان هبو لا إمام عثمان خوالي رازي بي دهاتنا لعائشة عائشة نصيحتي إمام عثمان يكتك بجيان بك فتنة كدواي أو زور قوربو عائشة لو كاتدا توب عمرة كفتنة كان هاتن دوري مدينة انقرتو و إمام عثمان شهيد كد أو كاتا عائشة لا مكبو لما كدا قراوة لو كاتجدا طلحة وزبير خواليان رازي بي إذنيا لإمام علي خواس كبانج بسن عمر بكم فازويك يعني خلافت لبو يقلابو لبو إمام علي طلحة وزبير لرقادة هاتن عائشة عنديت عائشة طبعا نيتي وابو بقارتو مدينة أوان قلت أن إستاك باشني بسيني ومدينة لبر أوي فتنة يكان خواري زكان طبعا جمارين يكزار زور وبهزاران كسبون ناتواني بسيني أويندر لبر أو بابتيني بصرة لوي بشتيوان ما زياتر دبيتن لوي ما داوي خيني عثمان دكين خوالي رازي بي عائشة رازي بو لقل يانسو عائشة لقل يانسو رازي بو كتونة بصرة طبعا لوي كدسنا بصرة عثمان بن حنيف كصحابية أو والي بو والي بصرة بو ببي آقا داري عائشة ويكا كل شبكات سوكا زور زر باز ذكري دارين كتون بيت الماليان تالان كردو عثمان بن حنيفيان در كرد بلام عائشة بينا خوش بو أشتا لسر إزنيوي نبوز سباكي عائشة سي هزار كز بو تسيطر كدن لسر سي هزار كز دحمتا أو حالتان رودة دا حتى أقر بوي بي أوي كشي أكان زور دارين أو وكطعنا لسر عائشة باز ذكن هاد سباكي إمامي عليش أبو موسى أشعريان لا خوالي رازي بي أبو موسى أشعري أو صحابي بارزة لكوفة دريا كرد سباكة إمام علي طبعا إمام علي ديسان في رازي نبوة عائشة بهمان شو أو بكدسنا بصرة هدفي طبعا عائشة ما بس تي إصلاح كردن بوة كإمام علي أو اشتاد بيستي يكسر أويش بسوبا دينا لكوفة و ديتا لما دينا دستا كوفة لكوفة دستا بصرة طبعا اتفاق دكا يعني إنه ينري إمام علي كقعقاع قعقاع بن عمر نوين اللي خوي لبو دانستان دنيت لا عائشة خوالي رازي بي عائشة طبعا رازي دبي بويك الصلح بكري دري من لبو شرك كردن أصلا لبو شرك كردن هاتيمة وأصلا عائشة خوالي رازي بي بهيد شبك ادعاء خلافتين كده تكون عندك زار أو شبه دورو جندريكا دارين قوايا عائشة مبستي بو طلحيا زبير ببتا خليفة لدواي إمامي عثمان نخير أما حتى أنا رواياتك من هي بوديل بياوك بناوي بوديل ديت لا عائشة دلي لباشي عثمان دلي چه بيعت بدما چه دلي عليك بعلي خدي عائشة خوي بي دلي عليك بعلي دلي بيعت بدا علي كوات حتى معاويش دواتر حتى معاويش بهيت شبك نزاعكي نقل إمامي علي لسر خلافت نبو لسر او نبو كبلي من أحق ترم بخلافت لبر او كدسنا بصرو سباكي امامي عليش دينا اوين ده طبعا هيتسي ما بس يعني شرنا بوا مفاوضات دكرو دينا اتفاق بكن فعلا قعقاع مفاوضات جزوان دكاتن طبعا لطبري باس كرابة تفصيلي ك خسر قال عائشة ولا قال طلحة وزبير دكات طلحة وزبير جدا ايماش هل صرع عائشين كصرح بكري واو قاتلانا يعني قاتلة كان عثمان تسليم بكرين وبلام قعقاع بيان ظلتن كتزاري كاتكهي اونيا لبر او سلطان هي عشيرتيان لبشتا أما يستعجبتوا التسليم يعني بكن عشيرة كانيان قوم كانيان يعني فتنة كجورة تردا بيتن لبي هندك وزعك استقرار بك أو طبعا اجتهادي إمامي علي بك أو لسه الحق براسي اجتهادك يوي راس تربو فعلا أوان زور بقوت بون قاتين كاني إمامي عثمان خوالي رازي بي بازو كجيشنا اتفاق كشرنا كري شركا لأنزامي تيو دروز بو طبعا قاتل كان لناو هدو لاهبون حتى لناو جيشي أوش يعني تونا ناو جيشي عائشش وتيانا ما باهستين فتنيك شرك دروز بكين اگر ناوانا اتفاق بكن هر هميان مزون دكنا سر ايما او كاتا زور باعسانتر دتوانن دس جير ما بكن و قصاص ما لي ور بقدنوا بشو بيه وي كس آگاي لبي سوپاي نسوپاي علي نسوپاي عائشة آگاين لوز عكنية كس يان بيان خوش نبوا هستان او هجومي كده سروي او هجومي كده سروي اتفاق كان او هابو عبدالله بن سبا او اوانا طبعا با يعني وكل الذي تولى كبره عبد الله بن سبأ بوكا كابراتشي يهودي بوبا
بأوى يعني بنفاق خوي بمسلمان في شان ده يعني بابا تكامل لبن سري أو بزيادر أو بشر يعني درس كده يعني ويلي هاد أو زارع سبع عائشة كهستان قتيان سيا والله قتيان سبع علي هجوميا كتسرتان سبع علي قتيان سيا والله سبع عائشة هجوميا كتسرتان شرط درس حالتك أبو شبيبو أجنا بهيد شبيك عائشة رقي لإمام علي نبوة حتى يعني باسي أو حديث ذكر زور زادرين والله لكاتي وفاتي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم عائشة كحديثك دجريته ولا صحيح بخاري دا هاتيا كضل لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي يعني إذن خزانة كانت رخواسك لمالي من دابي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض يعني دول استشاني دو بياو وكان بين العباس وبين رجل آخر عباس بياوة كي ديكناي بياوة كي ديكناي أنا دا كان بلقى أو حديثة دلين ها ناوي إمام علينا هنا أو نابي تبلغه أو مشتكي طبيعي يعني لبر أوي لحادثة إفك طبعا يقلو كساني كبير غمر صلى الله عليه وسلم استشاري بيكردن كمن سبكم إمام علي قصة شواي كتك قصة يعني أوي ليدخين دراوة كخو بس عائشة ني آفرتي دي كشه كبري تلميحة جدا إشارتك بوكا يعني لبر أوي مشكلة كتا هو قورب و يعني دكري دستي ليبردي يعني قصة إمام علي أوي ليدخين دراوة عائشة وكبري أوي لبردل إمامه لبر أو ناين هنا أشتكي زور طبيعي حالتك نفسية زور ذاتوشي إنسان دبي هو تا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي كاتب وحشي مسلمان دبي وحشي قاتلي حمزة حمزة إمامي مسلمان دبي مسلمان تيخيلي وردقري رتواو يعني الإسلام يجوب ما قبله بلان ضري دتواني خود تشان من دي ها بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو حالة نفسية هل لناوي دا ماه عند حمزة إمامي خوش دبي ديقو أقا دتواني اشتكواك خود بين بشان مدى ليم دول بكوا كواتا حالة تشي نفسية زور طبيعية عائشة أو شتيها بي وقد نابت بلغالة سر أويكا رقي لا إمام علي بوبيتو مثلا أويكا باس ما كر بوديل عبد الله بن بوديل بن ورقاء داري برسياري لعائشة كر من يباع فقال له إلزم عليا برو لاي علي حتى عائشة خوالي راضي بي مثلا أو حديثانا حديثة بانية حديث الكساء مشهورة حديث الكساء أو عباكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كحسن دي هاوت بن عباكي وحسين دي بهماشي وفاطمة دي دواء علي دي أو حديثة عائشة جي رايتيو أو حديثة عائشة جي رايتيو كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرت مرحر من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هو لفضائل علي لفضائل أهل بيت عائشة وحديثة دجيرته قال رقي لإمام علي بأوي دجيرا مثلا عندك زار عندك كبر ساري لذكرى تحويل إمام علي ذكر لبون منان لو حديثيك شريح فسياري لذك لا مسح على الخفين عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برو فسياري لوك أو سار زافر لما مسح على الخفين أو زور زافر لذك لقل بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لبر أو يعني احترامي عائشة لبو عليش تشي زور معلومة حتى باشي شركش كلا بصرة طبعا إمامي علي يعني عائشة زور باحترامه ودنيا تدري إنه لمن الأخيار لباشا لبيو باشا كان إمامي علي حتى بشيمانش دبيتو لو شركني طلع يعني تمنام ذكر بس صار بيج استعمل وفاته ما كتب أول شرنا كتب على قلبي ماني علي كهات أوان هيز بلقاني لسويك عائشة خبر راضي ورقي لإمام علي بوبيتو يعني عندك هل لازمني أو شبه باس أو ذكر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى طلع أو يعني عائشة شري لقال علي كديو التزامي نكدي أبو آت كلام علي خوتن دابا منينه طبعا أولش هديسان يعني تطبيقنا في لسان أو حالة تسك أصلا تبرجنا بوزارة تسك آياتك بازت لك أها وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا التزامنا كده بو آياتك لما لخوتان داب منينو طبعا أولش هديسان يعني تطبيقنا في لسان أو حالة تسك أصلا تبرجنا بوزارة تسك آياتك بازت لك أها وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لما لخوتان داب منينو نتنا داري أو تبرزي جاهل

ده بستدري. بس لو دكريك ما بستي حد ما بستي شرط كردن شو تدري لقى الإمام علي نفسه. ما روايات عن هي مثلا لتاريخ طبري كباس لروايات كي قعقاع قطمان قعقاع كهاتا لا عائشة فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلم عليها سلام عليك قال أي أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة لبرسهاتي إيرا أي عائشة أي دايكة قالت أي بني كرم إصلاح بين الناس هو أما بس عائشة بك. إصلاح ساكسازي لبين خلق دسجيكني قاتل كاني عثمان خوالي راضي بي أوزد لي قال فابعث إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي دري أوانش لمفاوضاتك بالي ربن بوشو يعني لرواياتك جديكا كتابي ثقاتي بن حبان بازدك باسي زيد دكا زيد بن صرحان قدم زيد بن صرحان من عندي عائشة معه كتاباني من عائشة إلى أبي موسى والي الكوفة دو كتابي بيبولا عائشة لبو والي كوفة وإذا في كل كتاب منهما بسم الله الرحمن الرحيم من عائشة أم المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري سلام عليك فإني أحمد الله أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت وقد خرجت مصلحة بين الناس أو ما بس عائشة لم هات مدر لبو إصلاح بكم لبين خلق بهيت شوك عائشة ما بس نبو شر بك نا إمامي علي نا عائشة ما بس نبو كوا شر بك مرام حالتك تشمل فتنة كان وخوارج كان أو شريان هل جد سان لبيني أو دو صحابي برزا خواهي قورا لهدو كان خوش بي خواهي قورا ليان راضي بي أو بالنسبة شر كردني عائشة لقال إمام علي طبعا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هكو عمر بن عبد العزيز رحمة خواهي لبي خليفي أموي كاتك برسيار إنك لسا أو شريك لبيني صحابي وتي أمتك من رويشتن اوان بعملي خوان ايوش بعملي خوتان ايو بساري اوان تان لين اكري دبر او خوي رأي اهلي سنة وزماعة براستي او ايكا حتى بكري الامساك اما حدث بين الصحابة صيان لسانكي ايقري او لبو خوا ليه بقري الحمد لا مؤمنا هرب دليلي قرآن وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حتى معاويش اوانيك لقى المعاويش همو مؤمنا همو باور داري تتكى قرآن داري وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دو طائفة باور دار شريان كرت فأصلحوا بينهم إصلاح بكلنا بينهم هندق لقمانا كانت اللي سردائك من عائشة خوالي رازي بي ضلين بيغنبر صلى الله عليه وسلم إشارتي كردية لسر من بركة إشارتي كردية لبولاي مالي عائشة قوتيتي الفتنة ها هنا ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها سيزار هم من حيث يطلع قرن الشيطان فتنة لي رانوية ضلين ما بس بيتي عائشة بو مالي عائشة بو بلام أو حديث راسة صحيحة حديثك صحيح هو مشكلين يا بلام شيء أكان بولا عيدا ده بنك ما بستي مالي عائشة بو فتنة كان هم لبيوا أجا وكان هم لبيوا سهل هذا ده لبيوا درز ده بك على أساس نعوذ بالله عائشة أو فتنة أنا دكاتن بلام ما بستك أونيا ما بستك أوي ما بستي خارج عراق بوا خارج عراق وإيران وأوانا دستي لبوا عمشي لبوا أمين درك ده بلام لبر أوي مالي عائشة حضرك أي جودة كي عائشة كتيتا دست راسي من بركة لبر أوا يعني أوان أو شبهان بو شبهان دروس كديا أصلاً أقر أو كسانيك كدلين ما بستي مالي عائشة بو أو طعن لخدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لبن أوي مالي خوي بو مالي خوي يعني مالي بيغنبر بو صلى الله عليه وسلم فعشان أو شوية نبوة أو شوية نبوة كلين هجراء يعني أسا أو شوية نيكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لين هجراء أو شوية فتنة نعوذ بالله ها سيدي كتون بخوان يعني قمانا كي خوان هل دوشان أو سبارت بو قمانا قمانا تشكال سر عثمان دلين قوايا عائشة قوتيتي اقتلوا نعثلا فقد كفر نعثل بكجن نعثل بياوش يهودي بو رجيشة دريجي هبوزا عثماني على أساس تشبيه كده بو بياو فانو في التسيكان زياتر اوي بكار دينا دلين عائشة لقلوان اوي بكارينا نعثل بكجن لبر اوي فقد كفر كفري كده قوايا عائشة او قصي كده طبعا او رواياتا هيتس أساسي جينيا هيتس صحيح نيا لريتشي وجيرد رايتو سيف بن عمر أو سيف بن عمر هيك كلا رابيكا طبعا طبريش كالزور رواياتي لدهيني توا سيف بن عمر كسي جي ضعيف بوا أصلا النسائي دري كذاب ابن حبان دلي يروي الموضوعات عن الأثبات حديثي موضوع دجريتو لإنساني لراوي ثقة يعني حتى ابن أبي حاتم دري متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي حديث كان بواقدي دلتك واقدي هربا كذاب مشهورة روايات شيء وها يعني لريك سي شيء وها جير درابي تو تبي باوري بيبكي قا نعوذ بالله عائشة
بعثمان بريكوفري كرد يكاوات أول شيء أصل

اساسيه گمانه چې د کاوی کا عین زور زار شیعکان مثلا بتایبتی یاسر حبیب باسی او د کاک ضلی قوا عائشه زور زار پیاوی اجنبی ده هات لمالکه خو د میوانداریانی دکړت او پرسیاریان لیدکر پرسیاری زور حساس حسیاریان لیدکر عائشه جوابیانی ده داوا زور روایت پانه کدر نزلت علی عائشه هندک صحابیان تابعی هه دره نزلت علی عائشه چون بوم میوانی عائشه بس هر کله دی اویا بوم میوانی عائشه معنی اویا کلا لحزرك بخوي خزرين جوري هبوا معناه أويك لقى الأودا هبوا نخير يعني توك ميوانا كتبي مرز إلا نمالي خوتي دابني مرز إلا توك شوينا كأو شوينا كتب خوتي دانش تجي نقلوا أنا لشيء لفندقة دابني ميواني توشا تو خدمتي بكي إيش هبوا لما زقوت صفة هبوا مثلا شويني من معناه هبوا لما زقوت شوين هبوا خول السدامي بيغم بريج صلى الله عليه وسلم كميواني دهات ها معناه أويك لما على كاني خوي داب بخوي يجوري هبوا وكباس ماك الدنيا لا وصفي يعني مالكي خانوكي عائشة معناه بيغمري صلى الله عليه وسلم لا جولكي خويدا لقل خزانة كاني خويدا أو ميواناني نواندية حاشا يعني هل تيقشتنا براستي تحريف كردنا لبو بابتك مثلا يقلو مثال أنا كاسك ديتا لاي عائشة حديثك إمامي مسلم غبياتي كديلا عبد الله بن شهاب الخولاني ظل كنت نازلا على عائشة نازلا ميواني عائشة بوم قال رازي فاحتلمت ظنيت شيء يعني خون بوم شو خوني ديتيا في ثوبي فغمستهما في الماء درى زربك كم لا يكسل لا او داور دا فراتني جاريه لعائشه درى جاريه عائشه من ديت اي باش اقل لا هذا زربك عائشه بدل عائشه من ديت اقل هل لين دربا درى فاخبرتها فبعثت الي عائشه درى جاريه كي عائشه شو خبري عائشه داك او زلك كي خوي ترك ديا فبعثت الي عائشه عائشه خبري لبمناك ورا كانت لش لشوينة تدي كبوة أو كيني بلقيلة سوي كميوانا كان لا هل جونك عائشة دا أوز ضريب كبرسياري لم قالت هل رأيت فيما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته ولقد رأيتني طبعا ندكر يعني مرزني إلا بي شوية دتواني هل يعني شوينة كي تفريك يعني بمنينو كبوة خايني بكي وكواتا وبلقيلة سوي كميوان داري أو كساني كدهاتنا لا عائشة كوش تجدور طبيعي بو طبعا عائشة ما مستاب ولا بو أمت زور لخلق چی تابعی چونی لای عائشه میوانداری یعنی میوانداری یعنی کردیا لمزگو دماینو چونی پرسیاری لی کردیا ویش ولامی داینو یعنی عائشه زیادر لدو هزار حدیثی جرائتو عدد روایت کان عائشه زیادر لدو هزار باش اگر خلق نتو بپرسیاری لی کرد بی باش ایش عائشه چیا ادی خواهی گرنا فرمی وذکرن ما یتلا فی بیوتی کن من آیات الله والحکمه امریان پیدکا ای امهات المؤمنین أويك لا أتكاني خوالة ما على كانت هذا دخوين دريته والحكمة كحكمة زور بعلماي طبعا شافعي وغيري شافعي إجلس الأول كباسي السنة واذكرنا ما بيجرنا ولا بخلق هذا إيش عائشة سيا قال أبشتان أنا جيريته أقل خلقني برسياري لنا كاتن بران برسيار كرنا كبا حدودي شرعي خوي حجاب لبيني عندها هبوا لمزقوا دامينو بوشي ومي وان داري يعني كرتين هل نسل أواء يعني آخر شتك باسي بكين زور زار عندك روايات هي ك عندك بابتي حساس برسياري لا لا عائشة كردية درباري مثلا يعني علاقة بين جنو ميرداتي أو بابتانا برسياري لا عائشة كردية عائشة شو لام يعني دايتو ضرين شون دبي كتولا بيامي بيجانا عائشة ولامي أو برسيارة أنا بداتو بلام خوي قرر دفرمي والله لا يستحي من الحق خوي قرر شرم لحقناك أي توشي جناح من كنا زان تون غسل لخوي عندنا بكن مثلا نزانن چون جماع بکن نزانن چون تعامل بکن لگل آفرت کانی لکاتی حیض و سوری ما گانده نزانن چون تعاملی لگل داب کن اگر پرسیال امهات المؤمنین نکن لو حالت آنها کتابت بو بوان ادی ایش امهات المؤمنین یک لحکمت کانی تعدودی زوجاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرجنی کی آو نبو ک امهات المؤمنین آو شتانی ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمال و چون تعاملی کدین لگل آفرت کانی خویده بینی ارن در و تاک امت فیری بی امت دستیان لیو بگری کشن إمجد له حالة أنا ده التعامل بكين تاوك وتشي جناحنا بين لبر أو مثلاً لا يقلو حديث أنا أم سلمة دجاري تضلي جاءت أم سليم أم سلمة دجاري تضلي أم سليم هات لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هات أو أعتذنتو إن الله لا يستحي من الحق أي بيغمبر يخوا خوا شرم لحقناك فهل على المرأة غسل إذا احتلمت أفرت لسري غسلي لسر واجبة أجر خوني ديت فقال نعم إذا نعم إذا رأت الماء بل أقل آوي ديت شرمي كدانية وبابتانا
اگر نپرسی توشی گناه نبی نازنی کو تعامل بکی که او حالتان توش بوله سدمی پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم او حالت رو ده حتی امام بخاری رحمت خواهی لبی لباب کتز داره باب ما لا یستحیا من الحق للتفقه فی الدین او بابی که نبی شرن تداب که لبو تفقه فی ربونی دین لبر او یعنی او بابتا یعنی حتی اتو زور ده کتز افتاد دستلای دکتور که او حالتا چی اوش دنیاویه بعد نخوشه زور پرسیاری لی دکه کلوانه تو لب لای کسی چی دیکه بهیچ شیوه آمدنی ولامی او پرسیارانه بده و حالتی منی محرزه پرسیاره کن ولام لب دکتر ل حالتی علاج ناتاری ک جوابی بده و افراد ناتاری جوابی دکتر بده تو دو لب ل لانی دنیایی آهادی لب دین ادیشون نکل اوشتنه یعنی بدوای پرسیار دا بگرد دوای او عایشه و نبود بری بخوی بتسی لب خلق که اقصانه لب کن پرسیاری نکردی ک پرسیاری نکردی تا ون لسری بود که مجبور بود که ولامی پرسیارکان یان بداتو مثلا نقلو حالتانی که ابو موسی اشعری خوالی رازی بی که پرسیاری عین پرسیاری غسلی لدکا پرسیاری که لپاشی جماع بینی پیاو افراد دکا چون غسل بکره عائشه پیداری علی الخبیری سقطتا هنگو تبان تخصوص بابتاک او بابتان تخصوصی امهات المؤمنین که غسل لتا حالتاک دا واجب دا بلا بین جنو مرد دا در حالتی لکسی چشار زا پرسیاری لبکی اخوناك لي دتول الصحابة أبو هريرة سوزاني أشتي مثلاً أنا سوزاني أو بابتانا لا أمهات المؤمنين أو حالتانا دزانا نري أوانا وأومان تيجي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تون يعني تعاملي كرديا مثلاً لو حديثك إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا أو شيني ختان كبيغ دقن أو غسل واجب دبي مرزني إلى مثلاً ما كبيت أخواري يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم يعني أخي زانا كان يخوي ما سذكردو بروجيش بو وكان أملككم لقربي لا متان زياتر سيطري لسر خوي دكت اگر أواتو اگر باس نكري حكمة فقهية بيسمى بو هيك بزاندري إلا لغي أمهات المؤمنين ودزاندري أو بابتا أو حديثي أبو موسى أشعري طبعا تفصيلة كيف بوشيوية كضليل بين الصحابة يعني اختلف أبو موسى خوي دجاج اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار مهاجر أنصار كان مشكلة رزولة بين عنده فقال الأنصاري لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء يعني حالة كيويكا لبين الجنوب كيو دارو دا أنصار كان قلت يعني إلا كآوكا بيتخواري لو حالة دا غسل واجب دبيل سريع دلي وقال المهاجر بل إذا خالط فقد وجب الغسل نخير بس بالجماع غسل واجب ده بيسر اختلاف رويدة إيه باش اختلاف شيء حليبك يعني بس بزام شيء حليبك أجد صحابة نتنبسال ل لعائشة ولا أمهات المؤمنين بك ندزاندرا أجد بسال لعائشة نكرابا ندزاندرا لبر أولو كاتا طبعا حديثك ما هي مسلم رواياتك حديثك شيء صحيحة أبو موسى درته فأنا أشفيكم من ذلك أما الحالتان لبودا بينه أما علاجتان لبودا كان درف قمت فاستأذنت على عائشة إذن مخاز لعائشة فأذن لي فقلت لها يا أمة ويا أمة أو يا أمة المؤمن إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك شرمش دكم بس والله دبي برسيابك فيربوني دينا ناتاري برسيابك أقل أسوك حل كلابة أو مشكلة بل فقالت لا تستحيي ها ديرة مشاء وأزواج أمهاتهم يعني تسا يعني إنسان دبي الشرم بكالة داتش أخوي أو برسيارانا بكانها لبن عدرت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك شرمك لو يكاتو لقبسيان لداتي وخذ بك شرم دكينا فإنما أنا أمك ترى من داكتم بنص القرآن أمهات المؤمنين معني أخوائي قرب بداك ما وصفي دكا دري قلت فما يجب الغسل تشتيك غسل واجب دكا أوز عائشة ولامي داتوك بس روب مرزني إلا أو بيت أخواري جماعك روب دا إدخال روب دا غسل واجب دكي إذا أول حكمة مهمة لغي عائشة وزانمة أتبري والله كده بي أول نابي لا حضرتي بياوي بيقانا عائشة والله مي أوبر سيارانا بداتوا أدي كتمي علم بكا ببدا هرشي خواهي قولة بكا بي كآقريان لبو أوكساني علم دشارنا كاتوا ناتو شبها لبو لسر عائشة أصلا أوبري شانازية أوبري ريزو التقدير ما دبي زيادة نبي لبو عائشة لبو غيري عائشة لأمات منك والله مي أوبر سيارانيان دايتو او گرنترین او گمانه نبو که تا کمان دریش کرده او گرنترین او گمانه نبو که لسر دایکمان عایشه هی اخوالی رازی بیه و دارم توانی بتمن انشاءالله ولامه چی شافی و کافی او گمانه نبو دینو
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له

اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الله.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: رضى

أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. يشيشي ترلا هل ويستكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم كأمانوية جيان نامي في غنبر صلى الله عليه وسلم بري موقف كان وإما بيناس لو يتساوي لبكين بكين بقدوي خومان بتايبتي أوي كداعية أوي كدين بلا وكات أوي كقائدة وإيوه لغا خلق بجي إيوه خوال أخوي الرازيكا براسي زور قرنجة لو موقفو هلو يستكاري قرو قرنجاني في غمر صلى الله عليه وسلم بقري سوكو خواهي تعالى فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو في غمر الرحمة له همو عالم عالمي مسلمان وكافر وعالمي إنس وجن وعالمي حيوانات ودار وبر له همو خلقك له همو إنسانك له همو عالمك عالمي همو زمانك الرحمة وإنك لعلى خلق عظيم في غمر صلى الله عليه وسلم لسر أخلاقي شي زور برزة هلو خواهي قورا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناردية بالرحمة يكلو همو عالم أسوى وقدوية يكلو إما إما سيدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لري قاوي كإصلاح خلقك وهداياتي خلق داو خلق لتاريكا يرزقارك سن أزيتي ديتي أفرم أوذيت في الله لم يؤذي أحد من العالمين أزيت دراهم لبيناوي خوال لبيناوي هداية داني خلق إصلاحي خلق الرقاي تاكلو خلق ديتنا وهيز كسي بقدر من أزيت ندرا بلام هيز كاتك أزيتك وايلة من نكردوا يعني نفس بسر مزال بي يعني تورب مبش كم ياخو سارد مو يعني هز بفشل كم يعني حقد وقينه وانتقام لو دروزي ابد هيت كسك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطر نبوة بسر نفسي خوي هيت كسك بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ضبطي نفسي نبوة بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلي صاف وباك ومربوط وبيوندي نبوة بخواي تعالى يعني يشك لو نمونانيك موقفي امره لقر منافقين عبد الله كري أبي كري سلول كيشج ولا رأس منافقين لهم كسر زيات الأزياتي في غمر إذا صلى الله عليه وسلم لا يكمل راجهات مدينة في غمر صلى الله عليه وسلم أو سنكو جوري مدينة يبو حسودي فيبر منافسي أكر ضل يزور حق بها ولا ضلوا بهم نوعك هول يدا أزياتي في غمر صلى الله عليه وسلم بدأ وأخوي جورا أجداري كردوك ومنافق والرأس منافقين إيشا بلام في غمر صلى الله عليه وسلم فضحي نكر باسي نكر معاملة مسلمانا إلى جركر حتى لحياة زينو لقر أوشتو تماشاك أو سندين زار إثاري فتنو شر آشوبي لما بين أنصار ومهاجرين زور دروس كد يعني يشك لو زاران لغزوي بني مصطلق كاتك غزوكا توابو آبكبو مصر الصحابة كان كتنا ازدحام لسر آوكي يشك بناوي جهجاها كباكري جيراوي إمام عمر ولقروي هاتبو يعني كمهاجرين بو كتا منافسة لقر سينان لسر تسو لسر آوكي مستيشي لسينان دا كسينانش يعني هاو بيماني عبد الله كوري سلول بو هاواريان كرد سير أنصار ومهازين دويا بيش يعني هنا وكخبر قيش عبد الله كوري سلول تياني اوا او كجهجاها او مهازيرينا واي كرد برامبر بسينان وبناء ايما قسيشي كرد كبراسي قسيشي زور قورتي سم من كلبك يأكلك صاقك يخوت تيرك يأتخوا زين لقر شي بو لقر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور لا حضوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا قوري او لقر اي خبر يان دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الله ابي كوري سلو قصي واي كذي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي بيدن بو هاد باس تا خواي قوري آياتي دا بزن فرموي يعني كاتك او عبد الله تي سم من كلبك يأكلك صجي خود تيرك يتخوا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل اقرب قرينو مدينة بعزة كان من يعني لقر خوي ومنافق كان بو أذل كان الزليل والرسوى كان درك ما بس في پیغمبر وصحابة كان مخواي قورا آيات دامر زان فرموي ليخرجن الأعز منها لذا ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة لأخوة وكيغمروا إيمان دارانا أوان بعزة بشكو من دي أجين بلان منافق كان نايزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بردك لسدان يعني فرموي إهمالي كان قصي لغير مكان پیشي خوشنا وهيز كسيك روبروي بيتولة سر أقصي زاري تريان يجيت يا رسول الله صحابة فرمي يا رسول الله عبد الله أبي كوري سلول زور سأكا وأزيت ما ندا وإسارفني لو نايب سين نصيحتي كان فرمي فرم سواري جودري جيكو روي برو ايه نصيحتي كاكا دابزين وتي دعني تي دور كولا من والله لقد آذاني نتين حمارك بوني كركت أمني أزيت داو سي أكرتي نايتيرا يعني لحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم إنزا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني داني شتو يشي للصحابة كان تحملين كرتي والله لحمار رسول الله أطيب منك ريحا يا منافق يعني قصيب إيغو بو شر يعني بنعلو بمستو أوانو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هادي إكردنو زور بلا سرخوي ساو نقاني كردلوش يعني زاري شتريان يعني لشر أحد سا
سيشي زيشي همو هالقران دوكا يشيق ولا منافق كان طول عمري خوي همو تمني خوي ازيتي بيغنبري دياو ادعاء وقسي ناشيرنو هالبسرا وشتي خرابي كرية او اي بي كرابي لخرافة برامبر ببيغنبر صلى الله عليه وسلم اين زبزانين بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني همو داعيك ابي اولا بيغنبر فيربي صلى الله عليه وسلم همو صاحب منصبك همو كسيك الرئاسية شي هي يعني ابي سياسة وإدارة ودعوة بحقد كراهيتنك ابي بالروح انتقامنك ابي ببغض قيننك سيرك بيغمر قيني لدلبي برامبر بوهم هلوست ناشيرنانا بوهم ادعاء خرافي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك مريض ابن سلول كاتك نخوش كوي فزاره وعاده عيادتك وزيارتك اسي سرداني نخوش سرداني كاول لا يدا انشي ان زكاتك اقريتو خبر يدنك كمرديه كري عبد الله كري ابي سلول ديت لايك بيغمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يمن علينا أما يتو منتك كي لسر إيما فرمي بيره سيئة ست أوي تابي كامل فرمي أما أن يعطيه قميصه قميصك برخوت بدي بباوكم بالنا أو يشانو بشكم خوار رحمي بيكا فنزعه حالا هر أو دم يكسر لبرخوي كله فرمي أو قميصكم أو قميصيك لبر يكسر داية فرمي كفني كانت إذا إنزا فرمي أما يا رسول الله بي نواجي لسكي فقام وذهب هستاو يكسر فرمي بابسي نواجي لسكي إمام عمر للرجل يا رسول الله أعلى عدو والله أن تصلي عليه قورترين دجمني إخواء أزيتي داي قصي بيقوتي زويني بإيداي دعاي لدو كربي أوهم زي شيء هالقراندو كثيرة نواجه لسركي فارمدعني يا عمر إني خيرت فاخترت أمن إخواء اختياري كردم هوتي حلب جيرة كامت ومنش أوام حلب جار إخواء يورا فارمي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فارمي الدعوة اللي خوشبوني لوكا يالو هناك حفتات زارج داولو والله فرمي لو أعلم أني لزدت على 70 غفر له لزدت والله أقرب زانم لحفتات زار زياتريش دعوة لي خوشبوني لالله لكم خوالي خوشبي لحفتات زار زياتر دعوة لي خوشبوني لكم يعني سيرك في غمبر صلى الله عليه وسلم ثم قام وصلى عليه وكفين في قميصه يعني هستا في غمبر صلى الله عليه وسلم نواجي لسكر لقميصي وشكفن كرا ومشى مع جنازتي وقام على قبره لقى جنازك شروي لسا قبري شرا وستا يعني أول براسي تسرع فتيك تساحبي دليك حركس سياستك حركس دعوك حركس إصلاحك أقربو روح صافة نبي أقربو نية باشا نبي أقربو دل صافة نبي براسي ناتواني دعوك ناتواني خلق خلق بو شيء آخر قوتي بيغمر لو صافي باشيبو أو هزي خوينا أدابر صراع وقين وانتقامي يعني كاتي خوي بوشتانا نأكوش يعني أو أروي يعني بدواي إصلاحي خلق وهداياتي خلق لأميدا كم همو كسي داعية كان مسؤول كان صاحب منصب كان بورو حباكا يعني أو هرتن أزيت يدا أو طماعي أو يلبو هدايات ورقري إصلاح كا دعاي لو أكل استغفاري لو أكل أو حرت هاي لو وقد نأك تبري أو كا يعني دعاي خرافي لو كا لو بالراسي همو داعي وهمو تاك سأويك تاك سازي إصلاح يبي أو روحو أو يتباشيها بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بردوامي لخزمة جياني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بدياري كراويش تأستال صالي هشتمي هجريين و دیاری کرایوتیش ده مانگکانی شوال و هاتونتا ذی القعده که تقریبا مانجی یانزی سالی هشتمی هجری کات. درسی را بردوه بس من لداغلبونی وفدی ثقیف و خود باولین بنو ثقیف بو اسلام، هرچند دوتم اول مانجی نوی سالی نویمی هجری وفدکان هاتو، بلان پیشم خز لبرخاتی وی که بیبسمو و رداوكاني طائف وكتايهنان با چون كتايبها طائف چون او قلايا كتايبها ولم صالة طبعا ديارة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وكو عرزم كدن اشارتك جارج كبيدة موانه بني ثقيف ومانا وهوازن وجماعات بني سعد اواني كاتون با جنگا كي حنين باشي كي زوريان بريتين لا خالاني پیغمبر اخوة چكا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لاي حليمة السعدية بمنار الشير دراوتي ولو قبيلة وعشيرة بون كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ليوكو دايان دايان باولين دايانكي ليوبو يشكلا وكساني كبشيري خشكي بوشي ما أبو وكل الرؤيات كان السيرية بشي وشي قشتيهاتو أفرمون يشكلا وجيراواني كجيرابو شي ما أبو وشي ما هرزو لناو خلقكا هواري كركوا من خشكي أنا أختو صاحبكم يعني خشكي پیغمبر كتانم باوري أن أكرتا دعائي كبردي أنا خسمتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي ناسان دو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام و پیغمبر إخوة رزيك و تكريمك زوري كردو فرمي يبطان بوبا مسلمان پیغمبر إخوة فرمي أقلتو أمانيتو للامان أقل أشليد أرويتواني بوناو شوينو جيغاي خود برياري دا شويني خوي هل قلتو بشيتو شوينو جيغاي خوي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تكريم و رزيك زوري لأقلتو نارديواني طبعا هندق روايات يالنقوايا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يشكل برسيارة كان فرمي بشيء بزانم كتو خوش كميت يعني فعلا أويت يعني شيء مائي هندك يزول للروايات السيرة لابن إسحاق ولزول إشان دهاتوا كفرمون ب يعني إشارتك فرميتي بقبالك بجيغازك كاتك پیغمبر إخوة من ألبوا لكوالي قرتوا ليش لكوالي قرتنا كان پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ببشتيا قرتوا عزيت يزول داو أثركي هرماوتو آني ان جاء پیغمبر اخوا فرمون بیری کوتو تو فعلا چکا پیغمبر اخوا صلب کنه ولا باسی ما سردمی رضاع و مناضیه کن کشیر اخوا ربوا لدو او ایتر قرتاوه تا او لحظه بعد حال مهم اویا قبیله کی مسلمان ابن ایمان هنو و فعلا لا ابنا خالانی پیغمبر اخوا علی وسلم ابنا تایفو بنا شی پیغمبر اخوا لو دیوان لم صالح شکلو رداوانی رو ادات پیجوی کپشینه سالی داهاتو پیجوی بشینه او هاتنی وفدکانو پیشتریج نردنی رساله کان لای پیغمبر خو علی صلوات و سلام ی شکلو قزانی کرو ده هل لما قدا لمانگی دیا تقریبا پیغمبر خو علی صلوات و سلام خو تعالی ابراهیم پی بخشیت البته ما هم نزانین رسول الله علی صلوات و سلام لک زانکانی تنها لخدیجه الله سبحانه وتعالى من علي فيه بخشي سيكو رداوتي قاسم بتسلسل لقوري أبو بشوشي قاسم طيب طاهر هر سي شيئا بمن علي وفاتيان كردو النبي صلى الله عليه وسلم هيش قريشي بو قورا نبوه فشكاني شي رقيو زينبو أم كلثومو فاطمة تا أم حادثاني كيستاب أسيكين رقيو زينبي هردو شيئا وفاتيان كردوه ما وتو أم كلثوم فاطمة كفتيش كش إن شاء الله شين السري أم كلثومش وفادكات كواتب پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لها مو خزانة كان يك ليش تك الله سبحانه وتعالى منالي بينا بخشي كبخشي وشتي ليس أندراوت وتنهك شكاني ماونتو أنا كركاني هيش يعني هم ويب منالي الله سبحانه وتعالى ليس أندراوت عجيبة وجه يعني كسيك نبوة كمثلا ادعاء كرتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعوة شتك على دوتره
خلوته به حکمت نیست که پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم پیغمبر که به دعا نهایت پاشانش پیغمبر نه بو تیری کو قوم شی دیاری کراو پیغمبر که بو بشریت به گشتی تا روز قیامت الا بر او شتگ نی بل ل پیغمبر وانه شتی بو بمنه تو به دعا خویده بر هیچ کور شی بو نه ما تو احفادی ما تو نو وچ مثلا لا فاطمه ولا لا نو کان اوانه وانه والله ما کو شخصی خو هیچ کور شی بو گور نه بو لم تمن زولاك پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم تقریبا تمنی شصالک یو تصور کن الله سبحانه وتعالى من علی کی ببخشید هر بو اله صحیح مسلم ده هاتوا طبعا دیار ماری قبطی اگر میستان به وزم لورزی رابردو ابو بس ما لیکر ک مقوقس عظیم مصر نردی بو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خو لعوالی مدینه يعني إذا بشكان السروي مدينة اللي يشوفين إيش يبودي عليه كتبوا نشتجي ده كتبوا وحجاب إيش اللي سر ده نابو يعني يوكو بقيش قلها هي زهر نكاني والله من ناحية نكاني في غمبري خوان أبو علي صلواته وسلام دور تربو ماري قبطي هكاتك في غمبري خصنا مسبيتي شو تلايبو أيوة دواي قراوته يعني جاوز له هي زهر نكاني كي كتقريبا نزيق من اللي يكواني لا لا دورو بري مزجوتك لأنها ماري أبوك دور تربو ولا لا أوانه وانه الله سبحانه وتعالى من كرشي بيه بخشيت لم صالدة لم صالدة كرشي بيه بخشيت طبعا تيارة أول كم مجدكي أداتي أبي رافعة أبي رافع دير مجدادة في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي الله سبحانه وتعالى كرشي داويتتي إترن جابزان أبي لتمني شيء أو هذا خوي تعالى كرك بداتي شنو نعمته يعني إنسان كقيش أم تمنى ما يوزب ولا منال كرزاو شزاكاني يتربنو بمنال يخوي وعنده نازي أنا ذاتي بلكو جاري ولا شيرين ترى لك ركان ولا من الله كان يخوي. بقولك لا تمني جوري إذا عادة منال كهبو نازي زيادة في أدريت. يعني شيرين ترى بوين حتى أبويا مثلاً يشجع لك يا شكاني في غنبر يعقوب عليه السلام لا أويك يوسف عليه السلام كرم أخير تقريباً أخير منال يبوا. الشعور كلا وكنازي كزيادة ذات. شو كأسيب وكسيق لو تمني ده هل إنسان يقولك طبيعتي إنساني كمنال إشي أوها شنو عمدك أبويا في غنبر يخو عليه السلام زورد الخوش وبنبجدي. حتى هديشي قولي بخشي بأبي رافع كاتك مجدكي دا ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام من علاقي دا يدس آفرته شكو ماري قبطي شيري كم بوا آفرته كأمو سيفي ناوا أمو سيف مردكي آسنقر بوا يعني إشي آسنقري كردوا ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام من علاقي دا يدس أو كشيري بوا بدات إبراهيم أناس يكوري مالك رضاي الله إلى السربية دفرن ببيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتنا وخلق كوانيو فرمي الله سبحانه وتعالى أمشوا كريشي في بخشيهم بناوي باوكم وناومنا كإبراهيم بيغمبر إبراهيم عليه السلام بناوي باوكم وناومنا إبراهيم عليه السلام حتى عندك رواية فرمي روجي حوتما حيوانك بوسر بريو نقدوان وباشانش بقدر وزنك يكوي زي بخشيو بقدر وزني تجيو تحليق كراو فرمون أمانان بالله هم تقريبا روايته كان أعلى وبابتان وعما ضعيف يعني أويك إشارة بيها بده بس أنها وكسيرة إشارة بيها دموان بالله متأستا صحيحة كبيغمري قادر فرمي الله سبحانه وتعالى من الله كبير بخشيو من أبي إبراهيم أناسي كوري مالك رزاي الله إلى سربيت أفرمي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام كوصف بيغمري كأفرم ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله هلوكو صفتي بيغنبري خوا هيش كسيكم نديوا بقدر بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بو منال برحم بو بيت لا تمن ما كسم نبي نيوا بو منال بقدر بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام برحم بو بيت رحمش عجيبي بو قشتي منال هبو بو عامي منال كواش براسي صفتي شي نبوة إنسان برحم بيغنبر با منال كان برغنبر بشو كان حتى بو إلى حديثة فرمي من ليس منا من لم يرحم صغيرنا اللي إيه منية معناه ولا يداو لقال إيه منية كسك بزيبه من الله نيته وانه كسيو هاي زود الركاب رامبر بمنا يعني رقيتي وتنديتي برامبر بمنا وأزانه جزء إجل تربيودين بريتي لو الرقبي لقال منا الله كوكو بحقت مصيبته هذه بيغمبري خوا عشان زور برحم بقول لقال منا الله زور نرمونيان بقول لقال منا الله يعني أويك بيغمبري خوا لما نالا قبول قبولي كردوه الرنك منو تو قبولي لكن حقيقة النكر رنك صد صدوهاش لأنه جه هلي قرتوه داينا وبيوه يعني لسجدة داينا ولا حسان وهو هل قلت له خسيته باش مع العلم لن يجاب وكسي شنو بقدر بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام لن يجا داخلي نيوش بيه بحقيقه لقال واش يعني منالكي زينب شكي زينبي با واش كردو ان لسر منال لسر با واش بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام يعني جاري وهبوا
منال كشكي ميزي كردوا يعني أنا حمو وارد إن السنة فيها غمبري خوات تحدي يوي كشان ده بابا زيب وبو منال أفرميت أنا سيكور مالك أفرميت كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة إبراهيم كلا داعي قوبو شي دركش إلى بشكان سلو المدينة بو يعني دور بولا مزقوتي في غمبري خوات عليه الصلاة والسلام همو الرجيك فكان ينطلق ونحن معه يحساب كان صحابة كان يقول خويا أبردو أروش بيغنبري عليه الصلاة والسلام بوشي فينطلق تاكي فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع بس دبرخاتي ورجع شو من الله كي باوجه كردو بصين جيو أنا وماش يكردو قرأي ومجل خزمتي بيغنبري عليه الصلاة والسلام أم قاعدة بمهم مشاكل كيشو قرفتي روجانا قصي دولته قصي ناردني وفودو قصي هاتني مشاكل خلشي وأخذوا كرسة براسي يعني هر داعي لا داعي كان امثالي بابل كرابترين يعني كحقيقه جوها كمنم لبي تلفون بزاربم يعني جاري وجوابي تلفوني خلقي مواني دواي باشيمان مباش بو جواب مايواني يعني تقدس شمنا كيتو غير نازا الى دواك بوش كجاو شرحو تلفون بدواي كادي كان راحت ما كاست ما كابرسي عليك اثري امن وسيتو بويدوهم يعني يدوم يعني الرقم اي نازا نمشيكم طاز شي شمل السر لا تشاو وضعي في غنبري خو عليه الصلاه والسلام انا شندنا راحت بو أوهم كيشو مشاكل وجيرو لفتلة بل هو شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيته كي ناو أزو فضل تاريخ بشرية أرجشتي أفرمت تنها أروج دعوة ما تشي أكردو فاشن أقر ما شيل أقول خويا أبرت جاء شتيك عزيز أم روشني بيغنبري خوا روجانا بولاي من على كي وأكيد لو شو سلم ماري أدات شيني جرانكات ما جاريت يعني كيف زانا كان كيف يقام بريخو عليه الصلاة والسلام بيننا راحت بون حتى غيره قرطبيان برام بربوي كيف يقام بريخو عليه الصلاة والسلام جاء اهتمامك زيادة له وكو طبعي همو سلوشتي همو آفرتي كي آسائي كابي غيره بكات همو آفرتي كي آسائي سلوشتي أبي غيره بكات ألا برأوه تكليف لآفرت ما كان لوي زياد لطبعي خويتي زياد لسنوري خويتي يعني زيادة لبيقهاته وسروشتي خويتي. شو كقول آفرتك أميتي ده أنا بيد معناه كمالني معناه نقصة. شو كامل تريني آفرتك كان أو صفتي أنا كعائشة لسروهم يعني رضي الله إلى سلم. لم أمة تدا. لبرأوا زخد لآفرتك قد مكا لأخوار عائشة لسرو عائشة وبيت. توي بياو مثلا. تكليفي لما كان لسروخ يزانا كان يبيغنبري خوش كدين سري إن شاء الله بدو أمدا هرخ يزانا كان يبيغنبري خوش عليه الصلاة والسلام جاري وزولنا راحت ينكدو كحادثي عاجز كدنو تورا كردنك إيش كيف شاء الله لصالي دهاتوها يعني لصالي نوي هجريها أشينا سري بإذن الله بلان بوي بزاني كطبيعتي يبيغنبري خوش شون تعامل لقل قشا لقل جنة لقل منالة لقل شوار دور ده لقل أعرابية لقل كيو نوارك لقل نكيو نوارك شون ما مالك يبيغ عاشي داكي ما داران أفرميت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ليش يقولوا رجعنا دهات منا إبراهيمي بباوشو طبعا معلوماتا إبراهيم هجده مامجياو يعني همو تمني إبراهيم عليه السلام صالح وشج مام يعني للتكي شيريني منا الله ليسان دوتو كصالح وشج مام زور قرز بواني بحققت تنها بيغنبري خو عتو حساوك بيغنبري خو عليه السلام لا واجهك جنگي بدر رقيه وفاتي كردوا فتريك بيش استا كبومباس كردن لورزي بيشوا زينب وفاتي كردبو هيس كوركشينا ما امج من على شيتي دواي صالح وششمان ابراهيم عليه السلام جانا بخشيتو قرتو اني بو لا يفروردگار عايشي داشي ما دارنا فرميت روجك بيغمبري خواد عليه الصلاه والسلام روجانه دا ابراهيم بابا وشوبو لقال خويا هنا ابوي كهنا يفرموي قال انظري إلى شبهه لي تو عائشة بروانا چند لمناسية چند لمناسية بيغنبر إخوة عليه الصلاة فرمي عائشة دائشة ما داران فرميت فحملتني ما تحمل النساء من الغيرة أيها وعائش حق غوش بنا غوش غيرة قرتم غيرة آفرت قرتم وتم والله هي سيلة ومناسية بيغنبر لا يشبهك في شيء والله سيلة الناس أما الشكل لو رداوانيك رويدا ولا سردن فيهم لبرو بران آسائيك آفرت زورجا غيريه ناك زورجا لبي غيريه بيت طبيعتي آفرت بيقاتي آفرت وهايا لبرو ورياب لما مالكردن لقل خيزانك أنت أنا لقل
تعامل كردن وكو بياو تعامل يعني لقلام كتشو كبياو نين نابي بياو بن أقر بياو بن مصيبته إني أقر أفرد بوه ببياو هروب شون بياو أقر بيبا أفرد مصيبته پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله لعنتی لو پیاو نکرد و کوکو آفرت تصرف کن لعنتی لو آفرت نکرد و کوکو پیاو تصرف کن چون سروش تو طبیع جورت تک دانی طبیع بشری یه شکل دسکانی شیطان و من جاری کش باسم کل زمان دیرش باسم گفتم آخر مرحله اغواء شیطانه ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله نیر بنیر نمینه می بمن نمینه هدیه کو صفاتی خویل دست بدات او کاتیک بشریت بر انحیار قوت الا الله سبحانه و تعالى خلاصی و میرتو كامرو روجي يعني حرمت بجناوته ودو بياو لبياوتي خويد رشيت وداواجا كانت افرتج لافرتي خويد شي مصيبتي جاوي جاريو انه مالي مسلمان كان داوا لافرتي كان كان بلي افرتي كوان درتش بن بياو لا الله لي داوا نكد او ندير داوا كردن واجباتي خويا برانبر الله شي لمرد كان انا اي كان لو بدرت او طلب بياو لنا اكريت غيريت يا امنيت وريت يا امنيت عصبيتي يا امنيت شيت يا امنيت انا اسئله افرتها بها بيت ده في غنبري خوا بو تمن اگر تو شون هدي رسولك تو هدي رسولك قال من الله وهاي قال خزاني شو هاي تو قبول الدنيا يا فرق شي قال او كسي كشتي شي كي لا لاي تو زور غوري قبوليني لفي غنبري خوا من اي التزام ودين داري اكم ام جزء ام قبولنيه يا فرق شي قال كسي شكاك ام جزء اني قبوله باش تي غوري بلا تو قبولني مش غوري غوري مهم مفروض هو اكو دين وكو شون كوتي في غنبري خوا هم يوكو تعامل قال كاين تماشي أو إيش يقول لو رداوانيك لم صالدا ولم مانجدا ريداو. فعشان بيغنبر يقول عليه الصلاة والسلام طبعا قرانا وكي ل لمنطقي طائف وكو عرزم كل جيرانه وكا قريته أنا طوافين عمري جكات يعني أود شوارم يعني سيم عمري بيغنبر يقول عليه الصلاة والسلام شو بيغنبر يقول عليه الصلاة والسلام لدرجة أي تمني نبوتي خويا بيغنبراتي خويا شوار عمري كردو. عمريشان او كاتي صلح الحديبيه كقرايه واني هل هو اعلاني اش كان دني عمرك اي داو بي او تي عمريك كرشد طواف وهنديك شتي داروين دا دوهميان عمري قضاءك لصالي داها تو شو نواني لفتح مكه عمريك كاتيك لصالي دوهم الركوتن وشو عمريك دو قرايه واني عمري سهميان ام عمريه عمري شواريان لقل حج مال اوايدا كدو صالي داها تو بيغمبريكو عليه الصلاه والسلام مسجد لم شو على زياره الرسول عليه الصلاه والسلام عمرينك دو ولا هم تمني شي حج يشكل همو تمني نبوة ورسالة يا في غمار فعلي صلى الله عليه وسلم أو حجة شتاء سنكره بل كل صالح داتو شال حج كما خوينا أبو بكر رضي الله سلبي شيء حجة كذا أخير حج تنها حجة كذا بيوت حج مال أوي كي إن شاء الله بتفصيل لكاتك وعشي نسي كذا قرأت مدينة في غمار فعلي صلى الله عليه وسلم وزمان كيزور الرشتوا لو كاتوا كرشتوا برو فتح مكة حتى أم دقيا شن ماجك وسلي عتيه فرب غمار فعلي صلى الله مدينة بجيه شتوا لقرأتوا مدينة لدواء قرانا يبو مدينة دا زكاة بند ناردني وفد وردور دا قبائل وتيرش بوفد دينه وبلاي بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام چونك وردور دا التمكين زياد بولا منطقة كيه بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام مطلقي براني خو ملاحظة كان همو جالك أمرا إساء بيغمبر يخو كامل أو منطقة اللي ميلا جيدة صلاة آخر عجيبة يا سائر ما همود دقيقين وسر أوي بيا غنبلي خواص من كابرا قصة أوي بيوت وأوي كردو بيا غنبلي خواجوابي يا يواني شيء لا دورة بيا غنبلي خوا عليه الصلاة والسلام أو كساني لا دورة كأمادن وكي كده زوج جيش تو تيادا بيخونه يعني هيك كسيجني أو هابد لقال أوج ده بيا غنبلي خوا عليه السلام راجي لخلق نقرت يعني وكو هيك مالي شجنا لا دورة وبوصية تقول دورة قصبك ومن الجواب ده يواني بيت بيشوان الركوع شي بو بريت سي شوركات ممكن زاني بيتي ليش كاتوزك ترز هي توزك لرزي هي لكاتك قساك لك ام بيغمبر عظيمه قساك فرميتي لسر خوبه من كوري جني كم كاتي خوي غوشتي وشكو ابو يكوار لمكه لما لا لا لا مكه انما انا ابن امراه كانت تاكل القتيده كوري جني كم كاتي خوي غوشتي وشكو ابو ما كوار دو يمش ابوي هادي بيتواني ملي بردي ملي شي كان وسطاويت أما الجيوازي لبين النبي لبيني كسيكا كإيشكي بز ملك بز دا صلاة بلكو بيغنبري خواه داوي لكرا بردوام تواضع بنيانت أبوت نبيا رسولا يا عبدا رسولا فرميتي تواضع فرميتي عبدا رسولا بنديكم بو بيغنبري خواه بنديكم بو الله سبحانه وتعالى و بيغنبري خواه إذن ورده ورده كتمكين دروز بو دا صلاة دروز بو خلق وفد نيريب ولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام
لم صلاة هر مباشرة بقراني وبيا قبل إخوابه مدينة وبيش طوابوني صالكة وفدي دين بيان وتي وفدي بني ثعلبة كدين خدمتي بيا قبل إخو علي صلى الله عليه وسلم هاتن شوار كسبون كان يا رسول الله إما نوينر وفدي هبو قو مكان بني ثعلبيناتي بوين بمسلمان وأوانشي ك أوان نارديان بولايتو تاوكو إعلان إسلام صلى الله عليه وسلم هاتن شوار كسبون كان يا رسول الله إما نوينر وفدي هبو قو مكان بني ثعلبيناتي بوين بمسلمان وأوانشي ك أوان نارديان بولايتو

بلا منطقه ووطني خوت هجره هجرت شيء تقول والله تخوت وانا لوطني خوت وبجي هذا شيء ووطني كبير غمبري خوي عليه الصلاة والسلام أبيتك ويعني كوشبر يكسر مباشرة وقت شون بابلين صفوانش هات لا رسول الله عين يقسيكر فلم يا رسول الله بويا هجرة كردو ألين لا إسلام لمن لا هجرة له يعني إسلامتي بوكسيكني كهجرتي نكردو بيغمبري غمبري خوي جرايا وانا فلمنا أبشر وشون كي خوت هجرت كوتاي بها تو أما أنا جيت شغل وانا يا رسول الله بسمان أنه لا إسلام لمن لا هجرة له يعني هاتين هجرت كين بين هم ومن بين برو مدينة خاك ولات وشوني كمان بجيبين في غنبر إخو عليه الصلاة والسلام فرموا حيث ما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم نعم لهر شوين هكابن أساس أو سنوري الله بباريزن يتريش تنزل هناك إنسان بموقع مقدس نابي لحقيقة ده بجيغة مقدس نابي لحقيقة ده قورة نابي لشوين ده لبرو ناو مدينة كالتنشتي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيبجني لمنافق بيبجني لمنافق تا أوكاتش كدجال جديد تا أوكاتك كدجال جديد خلقك زوري منافق تدا لا حرم بيبجني لملحد نزيكي حرم بيبجني لملحد بوني عرزك بتنها عرزك قدسية نادا بإنسانك تا أوكو إنسانك بلا برزكاتون الحقيقة ده بلا موقعك مبارشي قوري عظمتي شوي شوي نشكوكوني او قضيك بلا موقع شخصي انسان ببي موقع قدسيه دور ناقريت بيغنبر اخو علي صنفر منا لهر شوي نكابن حيث ما كنتم اقل لهر جيقا يا كابن قرن قوي انسان هسكا كالله سبحانه وتعالى يترتو لنا وقلب بالغياي لتنياياي سفرت كردوا لهر جيقا يا اهلوية اساسا ان تتقي الله سنوي الله ببزين بباريزيتوني بزينيت خلق هاي لو شو أنا دا كشويني عبادة وطاعته أشياء تيسنو يلا بزينت خلق هاي وهاي بسردت مصيبة كلي رأي قبل لو أشي لو الله تقوى باش وأشياء تم مكة جاي أشياء عمرة لا توشى بلابي توشى مصيبة دبي لكانتك أبو عبادة شو الأصل لبرو أصل واحد إنسان لشيء أبو سنو ركاني الله فارسني سنو ركاني الله أما هدي رسولك الله سبحانه وتعالى رسالة بيناردو منهجي بيناردو وي پیغمبري خو علي صلوات والسلام فرمينا له شوري خو تنابن پاشان پیغمبري خو علي صلوات والسلام ببلال فرموي خو حافظين ان لبك تار نو فتريك مانو لا پیغمبري خو طمن ديار فتره امين نو اني تاو كو نيش عبادات خو اناسي طاعتي او انا ببين كب شو هذي پیغمبري خو هلي اقرنو فقه ولا اقرنو اي بنو بمالكان اخوان وموقع كان اخوان پیغمبري خو علي صلوات والسلام فرموي وفت شون بري اكيد وشي هد ديار الدأبي بيغنبري اخوان لبري كردني وفدا او ابو هيج وفدا اقنار وشتو لله الا تكريمي كردو الا كرمي نواندو برانبري وشتي داواتي ببلال فرمو اويك ادري بوفدا كان بيدا انجا وحافزي ان لبكو بابرونوان بلال افرميت بوهري شكلوانا بينج اوقيا زيو مداني كهر اوقيا جاري بيشو باس ما كسو نوزا غرام زيو تقريبا نزيكي شصد غرام شيداونتي لزيو نزيك نيوشيلو سالو نيوشيلو يا كواني بهر شخص لا شخص كاني وفدكو دعاي اقرنواني لم صالة داهر انجا بيغنبر اخو عليه الصلاة والسلام بوهن دي مناطق وشويني دور انجا خلق نيرت اصحاب نيرت تاوكو الدعوة كان بو منطقة جزيرة ومنطقة دورة كان يكام كسكي نيرت لم كاتدا وفدي قنيري بيغنبري في عصر بابل نيونيري شي خوي اني لنق وفدي لصالي لمانجي ذي القاعده هل لمانجي يانزيا لصالي هشتي هجريه شي بانغا كات عمري كوري عاص غزا الله الا سربت عمري كوري عاص كيبو بمسلمان لا مانجي دوي ان صلاه بوته مسلمان وانيا لمانجي صفر بوته مسلمان هم مسلمان تكي تقريبا تاسا نو مانجا قيادة جيش بيكردو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام سر إمامتي نوجي بو قائد قولة كان إسلام كردو أسا بيغنبري خو عمري كوري عاصة نريد بوافت ببنو نري خوي نو نري خاصي خوي بو منطقي بابلين عمان عمري كوري عاص لزجانيا بي وتراوى يشيك بولا سياسة مدار الداهية كان عرب يعني إنسان شيء شارزة ولآسي سياسية لا تكابوا شكاب بيواندي لقل ملكة كان هبوا وكو شخصي خوي

وكاتي خوي قريش أو أنير بولي نجاشي كملك حبشية تاوكو خلق ابن رتو بيت عنا شيء في نقطة لهم اختيارات عجيبة زين وتسير كان لا لا لا شيء رابردو باسم كردو تم شيء أنير بوش كان دنيلات أبو سفيان لقل مغيري كوري شعبة مغيري كوري شعبة برازاي عروي كوري مسعودة كلا ثقيفة باشا أبو سفيان كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو كتشيشي أبو سفيان خيزاني عروي كوري مسعود بو لبرو لإختياري شخصة كان بيغنبي صلى الله عليه وسلم ورد اختياري كردو يعني ببي منهج نبوه بويا هركس يكبني عليها ثقيف جيسي قنين عروي كوري مسعود يانكوشت عروي كوري مسعود يانكوشتو لبرو بكسك بن لك كلناوي انا اثري هي شو نواري هي هل بو مغيرين اردو لك الله ابو سفيان ادوارين اردو تا اكو بتكام مش كانت كسك ناني ري لقبيله وعشيرتي وانا بتو اسان بدواني هل بو شنوان وتي شي بيو بنو نا خلص يا كاني ريك ناوي نسكاري كنجا ده سنه رو بسريده لبرو الشخص كان اكس كساتي كان كاختيارك اللي جي خويا اختيارك ابو بيغم بيغم سلام بيغم بدك وكو شلون قائد شي ايماني ودين وعبادات وامانه زانيت شلون سياسه ما بودا برجتوان إداري دولته إداري كاروبارو أمسر أوسر شدر أو بقوترنية كبيكات لبرو أمري كوري عاصر نريبو أويد طبعا لو شوية ندا دو كذبون إيشان جيفر إيشان عبدي ناوبوا كوري جولانديبون كأمانة ملك عمابون طبعا جيفر أولين هر جعفر يعني جيفر أولين هر دقل أهلي السيارة أفرمون هر جعفر عينك تقديبو بياء عندي منطقة مثلاً شون إسألة عندي لغة حتى لقراءات شاهية هلا سادين بيا غنبري خواه أبو علي صلى الله عليه وسلم خلق أبوه جيمي كردو بياء شون إسألة منطقة كويت وأمانة لقصة كردنا جيم مكان بياء هبو عيني كردو بحاء حاي كردو بعين أو هلا يمنية المنطقة هاي لا يمن مثلاً حي كان بعيا عيا كان بحر لأنه عربي شا نفسي أو هبو حتى خدناه القرآن إيش بيا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم إقراري كردو لسريع تخدم ديوانته أنا وبزين مش انا عاما لا لا لخرشيدا الان جاي فرهر جعفر بو لقال قريش كشي هبو عبدي ناوبو اما انا ملك بو اخبارين اودو كسبن كد صلاتيا بدا اسبوع امري كوري عاص علاقي كوني لقال يانا هي تجارته ورساله وهاتون شو ما نبي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم اين ربو ايو رساله شي بيانته فر بيغان طبعا امري كوري عاص ارواته امنته لقال يانا تا وكمور ايمانيا فيركات كاتك قرتواني في غنبري خو صلى مفاتك دو بي اتشيت لا سفر قيده هذا كوتشون وفد كان كشك بيغنبري خوان اردني عليه الصلاه والسلام ولا ملك بحرين وامانه نقرا ونتوري بيغنبري خو وفاتي كدو شكا هم مسافه كدو دريشه تارون يعني استاني كسوي تاريخ تو ما انا بزانه بحب حسابي والله لما انتقل لمدينه تاو شكوشته او منطقه وامنته وانا وفتريكي زول تاو كل قال انا بمنته انجا صدقاتك وكدوتو نابدتي واني هربويا كاتك زكاتي بحين قررت واني ليش شغله مرحله كان في غنبري خوا وفاتك عليه الصلاه والسلام كي ان شاء الله لشويني خويدا اشينا سريق الله تمنيد امري قرعاص افرم روشتم رساله كي في غنبري خوا مال قرتو روشتم بو او بلا او دو كار بدسته او دو برايا جيفريان ملك بو برا غوره بو مكان برا شوك بلا ما بيان فوج مشربترو ما ملو نرمونياتر بو لقسك دو امانات يكم جارتشوم بولاي او كتشو ملاي وتم هاتوم بيام رساله شي بيغنبري خوان بي عليه الصلاه والسلام تاكو دواي ليكدون بمسلمان طبعا ديال نص رساله كي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بعام زربي رساله كان وهابو من محمد بن عبد الله الى جيفر وعابد ابن جولندي فرميتي اما بعد فاني ادعوكما بدعايه الاسلام اسلما تسلما بانك تانكم بو اسلام بابن بمسلمان سلامه درجه أبش زانن كمان في غنبرم إلى بو كافي خالشي تاوكو بين بش دا أدم هرشة جكم أجر بيتو بربا مسلمان ملشي خوته مشوني خوته ثابتة شو مك في غنبري خو عليه السلام هدفي انتزاع ملك نيل خلك ليبسين ملكك هدف تي عدا أويا أماش تي عدا أويا إسلام بالادس ببصر أو شوينا ده عدالة إسلام قالت أو شوينا با شخصك خوي بالجيل خو بينتوان هل بوه بهيرقيل جوا عليه بهم اللي كان يكشوا وتو نكره وبرا مناطقي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أجر ناردي بيت الزكاة كوا كانوا أنا فرميتي لدولة ما أنا كاني أو منطقة كوا كانوا توزيع كانوا بس فقير كاني أنا
هل بوي بابتي فقي قول آية جائزة زكاة لشونك براته وشونشيك إيه منطقي براب منطقيشك أكلت يا ناكلت أو بابت بزان لشيو هاتو شكب يا غمالي خواه فرمتي حتى منطقة كان لدول من كان يخوان بارا ورقرن توزيع كانوا بسر فقيرة كان ينا اعتبار بو نفسيتي خلق أكلت شكو ديني الله سبحانه وتعالى الشر لقل حالي خلق أناك ديني الله خلق يعني توسر آراستك أمري كرة عز غصاء الله لسربية فرميك تشون بولاي پیام مورد مهاتم رساله کی پیغمبری خواهم نرخ پیا، امروز بیگن ما دز برکت، بو ایم هناآو. افرمیش پیویت موتی من پیام باشه خوی ببینی، چون که او برای جورما، و ملکش بزیاتی لد صلاتی او دار. پیویت باشه موعده کم بو ترتیب که با، بیکو بسینه لای. بلام لبینی امری کری عاصو، لبینی ام شخصیان دا، ام برایان دا حواری رو آدات، ام حواری ابن اسحاق لسیر دا. إمام ابن قيم رحمه الله لزاد المعادة ابن كثير رحمه الله إمام الذهبي هم أواني أهل السير هنا ويانو رداءك شيء صحيح تأكل هندك وردكاري كشفكات ككاتي كل ورزي دوما ورزي كما لصالد وزار يانزه هندش باسكر ذب كل هذا إن شاء الله إشارة بيدهم بإذن الله سبحانه وتعالى أمرك رعاز رزاء الله إلى سربيا فرمي دانشت من للاي يكن برسال لي كردموتي تو خلق بوشي بانغا كي هاتويت بأمرك رعازلت أمرك رعازة فرمي بيمود أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد عبده ورسوله يوم حلا حظاك أمرك رعاز لشوه بوشوي هاتم بانقشادة كان بويك تنهاء الله ببرستيت حتشي برستاوي كيف ريت أولاوة ويقرار بكيك بيح محمد بيغمبرك عليه الصلاة والسلام قال إنك ابن سيد قومك كيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة وتي عمر توكري بياوشي خاندانو سيدو دا صلاة داري دا براتك إخوتي باوكت كسيشي خاندانو خاون موقعو خاون مكانات بوا باوكت حالي شون بولا قلت بيغمبر إخوائي إما أكو قدوة معامي لقراءك أي بس شيء بيجري بباوشي أفرمي عمري كرعاص بيموتم قال بيموت من يجوت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم باوكمرت إيماني بمحمد نهينا بلام ولو وددت أنه كان أسلم خوزقا باوري بينا في غنبري صلى الله عليه وسلم منيش لسرها ما نهجك يباوكم بوم تاكو هدايتي خوزقا إيماني بينا بلام باوكم إيماني نهينا بإيماني رشد باوري بفيغنبر إخوانه عليه الصلاة والسلام أفنان بيوتم توبياوشي درو كردن ناشرين تنشتر لكسار لخلشيكا ديار بيات كخاوني مكانت شد لي أبرسن بس دروم لقل مكر فمي ندرو لقلاكم وانا اللي دينا كشمان الرقدر أو بدرو أزيزاني من كوتاي محاصرة كيفية هنم درسي رابردو باسم كل پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ككات الغنائم مكان توزيع كرت بزور من تيده بخلك كافر ميد اگر هر شي كم هبيت بقدر همو دارو درختو دو كانت هاما اگر بيتو وشترم لبرد سابيت والله يقداني نهي المهمي ثاني ايمي او كاتا واجزانا انني لم اكن جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا نترسونوكم نكسيكي تشروكم ونكسيكي دروزنيشم سي صفتهن لحركسي كان ابو اهل قيادنية حركسي اهل قيادي خرشيد لا دستي يشك لم صفتاني تيابو او ملة قريبو جيلتو يكالو بردسياتي شروشي دروكردن ترسونوشي شكو كسي كرازقويا وروا او كسيك عازاو تشاو نترسا او كسيك بار حسابي بوناكاتو بخيل نيا او نوع شخصيه انا كسانك كشتيان بي اكلي اتو انشدك هربو الى هر شوي انك قياده هلكو هر شي يبي صدقو بخشينو وهروا الشجاعه تيابو او دولته اجوله الى هر شوي انك بغض النظر لسر فكره وتصورك لهر شو انك يشغل لم صفات انا لقياده درتشو لامير درتشو ضل نياب او يبرد سيتياسي وفوتي جوازي بيني
حجاجي كري بابلين عبد الله كري زبير رضي الله يرسلك عبد الله كري زبير صحابي بيغنبري خويا همو تابعين كيشي بقدر ربع وزنك عبد الله كري زبير نابت كتشي عبد الله كري زبير لبردمي دولتي امويه دولتي اموي سركوت بسريه بسر دولتك عبد الله كري زبير رضي الله يرسلك بو شو قال عبد الله كري زبير صفتي وهاب لبيت المال زوري دس اجرتواني حرصا وخوفا من الله نيه بخشي بجنديكاني بشكاني بعكس دولة شام وانك دأب ينواب لمعاوية كريب سفيان ورزاق الله لسببوها ما بوانيوكو قيادهكي عسكري وسياسي دولة بزانن شيئا كان أفرمون إغداقي يكر بسر جندي وينكاني باريها الرجب بسريانا براو أو كسي كديت باري لخلق أقريتو باعتباري أو قيادي خوي بسر مالتيا شيئا فوتي بتأشيت هو نشاني تياشونا كتو بيقي تو بردود أصل واحد بيعمل زام الرسول صلى الله عليه وسلم مشتكي جرب بتوه تواني هم يبخشيون أما أنا أو معالي معنا كلا سيدي بيعمري خوي عليه الصلاة والسلام نصي أم حوارة لقال رود شيء كتيا هلا ينزل ل لاشتكان ذاك هندي شيء خلل توزيع كراه وبغل بيشكش كراه هلا يقدر إن شاء الله بدرس كان ده تداو كام من الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمة بيبكر شهر زام عقاد لقناها كان من خوش بيت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما أقدر عن رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرسول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمن بسراني عزيز إمان داران خشكان برايان لهر شنو جيقاك هن وميدكم وداودكم لذاتي باشي الله دلكان من مالكان من براو بربك لإيمان لإسلام داو كارم لرب العالمين شفاين خوشيهم لاكمن بدا داو كارم لذاتي باشي الله نصرتو سركوتني مسلمانان لهمو شوينه شي امزيهانا بتايبتي خوشكو بران من لغزة بدا داو كارم لرب العالمين برياتيو تبايو يقريزي لصفي مسلمانان دروز بكا دوبرچيو ناكوچي كغورترين تيك شكانو بشكانا لبيني مسلمانان لابا داو كارم لرب العالمين همو لاك من بجريتو براس شقامكي اسلام كسر ورمان صلى الله عليه وسلم نخشيب وششا كفرمي هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي داو كارم لذاتي باتش الله بمان جري لو رخصاراني كدفرمي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كارم لرب العالمين لو بياوانا من بجري كدفرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله داو كارم لرب العالمين لو بياوانا من حسيب بكا كدفرمي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله داو كارم لرب العالمين بردوام لسنجري حق من دابني دجي ستم وظلم نادادي بين داو كارم لرب العالمين فارزراو من بكا لهم دزدريجي چي ناوچي درچي نفاق دغل دور وكان أملاك من فارزراو كالات حسودي أتساو نفسي بيس داو كارم لرب العالمين قسمتي كروكتا كان من ساق بكا قنزو لاو كان من فارزراو بكا وطابي كان من خوي كارا كان من سركوتو بكا جيراو بنكراي بنا حقي مسلمان آزاد بكات لسزنا كان صبر استقامته ثبات يم في بدا داو كارم لرب العالمين لقنا هداي كوباك من خوش بي او هداي كوباك شمايا ستر سلامة وعاقبة خير بكا اوشي كدايك وباك وفاتي كرديا غوركان ينبر نور بكا حتى تساو حكم نكالبوان فراوان بكا داو كارم لرب العالمين هر كسك هر چي شجي هي هر آزاري چي هي هر جاني چي هي هر گرفتي چي هي رب العالمين دستي مهرباني خوي بناو دلو دروني دابيني چي شو گرفتكي لبو تار سر بكا اللهم آمين اللهم آمين برزان زاري شي ديكا پروردگار درفتي داين بين وخزمت اي وي برز سنجين لا برنامه كمان بلين كاني پروردگار بو امزارين دتين خزمت او بليني رب العالمين كذا فرمي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني اذكركم واتيادم بكن ياتان لكم كبراسي وعد بضيني پروردگار سبحانه وتعالى كلا سرخو يبيويس كرد يهر كاتك ايما يادي پروردگار بكين اويش يادي ايما بكاتن سباز گزاري بكين اويش نعمت كامن لسر زياد دكو كفرانا بجيري بكين سزاي سخت من دادا زور گرنگ اما بستی پروردگار تی بگین لوی که ده فرمی فذکرونی واتا یادم بکن اذکرکم رب العالمین ما بستی تی که به هیت شوازک بندکی خوی لخوی ده نبری واتا او عبد او بندیا هیت کاتک بقدر تاو تروکانی چیش لذاتی پاچی الله ده نبری هر وکو سرور من صل الله علیه وسلم كاده كده سو سر جيگاي نوستني خوي دي فرمو يا حيو يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي پروردگار داول دکم بقدر تاو تروکانی چیش نم دید از نفسی خوام. چون که دبی بزن این نفس لأمارتون بسوء إلا ما رحم ربي. نفس كان زوري بيناك رأينا بخلاب كاري مگر الله جل جلاله بزي پيدا بيتوا بو يدي فرمون بقدر تاو تروكاني چش نمديد از نفسي خم ما بسي رب العالمين اوي او عبد بر دوام او تواصلو پيواندي هر بهز بين لقل ذاتي پاش الله وكذا فرمي ايوه الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يادم بكن بر دوامي كومو دي بروادارن بلان بياد كرني چي بجمار كثير يعني بجمار نقبل 100,000 to 200,000 بر دوام يادي پروردگار بكن چون که پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم افرمي يقول الله تعالى پروردگار دفرمي انا عند ظن عبدي بي امن لسر قماني عبدك خوم وانا معه اذا ذكرني ومن لقضي دام كاتك ويادم دكا كاتك وباسم دكا فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي هل كاتك يادم بك لناخي خوي ذات سبني باشكرا او امنش باسي دكم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه منهم أجر أول شوين شي باسم بكات أمني لشوين شي برستر باسي إذا كان بقول من أجر لدنيا دا لا يخلق شي باسي فيه أو رب العالمين الأسمان كان لا يفرش تبرز كان باسي إذا كان وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا هكاتك او بندي اگر هنگاوي گلم نزي بيتو ام سن هنگاوي لو نزي دبو وا تا اگر يك گز اتو نزي بيو او رب العالمين او زياتله تو نزي دبيتو فان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا هنگاو به هنگاو پروردگار لدي ته پيش اگر هنگاو كاني تو اگر زور زور به هيزي جنبن لسر خوبي بلان پروردگار به هيزو هنگاوي قولت الله تنزيد بتوا إن أتاني يمشي أتيته هرولة أقر أتو بروشتن وبروردگار بتسي أو براكردن بوتو دي مبسي رحمتكي بفراواني بخيراي لداد بتوا براسي بروردگار وعدو بلينكاني تواون إيمان دارن خوش كان براين بوي كاتك في غنبري سرورمان صلى الله عليه وسلم باسي بلينشي بروردگار دكاتن لمقابل لا پاداشتا که دیاری دکات نابی اوی لدز بدهیم او که بروادار بردوام لناو بلی نکانی پروردگار کوا وعدو بلی ندایا ایمش بهرمند بین که فرمی اذکرونی یادم بکن بوی کوا اطاعم بکن امنیش یادی ایو دکم رحمتی خوم لی خوشبونی خوم مهربانی خوم مغفرتی خوم بسر ایو دادر رجم کاتک ایوا یادی من دکن هاوار بو من دکن نزاو تکاله من دکن امنیش لسر خون پیویس کرد و کوا ولامی همو داو کاری کن تام دموا کاتک ایوا اطاعی من دکن یادی من دکن سپاس گزارم دکن امنیش با زورگ لبخش شکانی خون بهرمن تان دکم و تا خیر باران تان دکم و تا مروب نبی لدزم دان كاتك اتو يادي پروردگار دكي بعبادت و بطاعت لدنيا دا اوش يادي تو دكا آمد سازي دكا بو اوي پاداشتش زورت پیش کش بكا لآخرت كاتك اتو يادي پروردگار دكي لبيري ناكي لتخوشي اوش يادي تو دكا دزبارد بو دگري بو اوي كوا فرج لكاتي ابتلاء ناخوش كان ببنيري واتا درقا داخرا وكان لب كاتوا كاتي قطو يادي پروردگار دكي كوات بحق بي پرستي اويش بليني داوا كوا يارمتي درو سر خرد بيتن كاتي يادي پروردگار دكي بإخلاص و براسكو يوا پروردگارش براستي همو آمد سازيك دكاتن لقل مخلص كانوا صديق رازق وكان دادت بنيتن كاتك أتو يادي پروردگار دكي وكو رب پروردگارك ملكتي دبي أو يجل سرخو بيبس كديا كوا غرقنا رحمتي خود بكات كواتا لبیر مکه رب العالمین اتوی بو خوی دروس کردوا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كاتك رب العالمين دروسي كردوا فريكان واتسرتا جن كان او زاد امرو وكان انسان كان بو او ما بسي كوا ملكتي بن بو او ما بسي كوا پروردگار بتاكو تنيا بپرستن و يا عبد الله كري بصر رضي الله عنه افرم ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ديارة واجب كان إسلام زور يم خوش اشتكم في بلي كوا أركو واجب كان زور سمن قرز نبن اشتكم في شام بدا دستم بگری به اویل دوار روش دا بسم به ورزگارم بید. پیغمبر اکرمی صلی الله علیه و سلم نولام دا فرموی و همیشه دم و زمانت به ذکر یادی الله تر و پارا و بردوام بی. اوکو فرموی لا یزال لسانک رطبا رطبا من ذکر الله تعالی. و اتا بردوام زمان شیرن و پارا و به ذکر یادی پروردگار. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف واتا هركس شي إيمان دار تنها يكبيت لبرتوشي رب العزة بخويني كقرآن أوابهوي أو تاكيش بود نسريك أو تاكيش بقدر دا تاكي وكو خويتي وكو فرمينا لموشي ألف لاميم لقرآن تنها يك بيتا بلكو ألف بتنها بيتيك ولاميش بيتيك وميمش بيتيك واتا تنها أو موشي سي خير تاكي لبود نسريك سانا كاتك أتو فرمانا شي زي بزيدك رب العالمين يكسر لو كاتي بلين دايا كما فاداشتا كان أضعاف المضاعف كالبوتو ويا پیغمبر سر برمان صلى الله عليه وسلم اميهان داوا بردوام او بليني پروردگار سبحانه وتعالى براسي بي قوزينو وكو فرصتا كي زيارين تما شايبكين ويا بردوام لنا او بليني كان پروردگار دابين سبحانه وتعالى ويا فرمي ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وتهركم الله كسيك لهركو ردانشنك دابنشن ذكر يادي پروردگار سبحانه وتعالى تدانكنو وصلاوات لسر پیغمبری اکرم ندن صلى الله عليه وسلم او مجلس سواتا او دانشتنا رب العالمين بتاوان بارگرانی چن سدن دنسی زا اگر رب العالمين حزبك او سزو ازاری انددا اگرش حزبك او لا خوش دبی عفیان دکا بویا فرمیتن ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جفة حمار وكان لهم حسرة هرقلوا كومولك لكورو دانشتنك هستنو تيدا باسي رب العالمين نكن واتيادي نكن وكو أوايا كالسر كلاكشي كريشي توبيو هستن كبوين دبيتا داخو كسرو حسرتو بجارو بشماني لدواي دادا من يتوا كواتا بروادار بردوام لقل ذاتي باشي الله دبي بجيتن سنك رب العالمين او هاي لسر بندكان بيويس كردوا كبردوام يهدي بكن وهي مسلمان اما اورو زور زور بيويس من بويا كوال لقل رب العالمين الذكر كان ليادة كان لقل دابين سنك او براستي او وعدو بلني بإما داوا وكو افرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. زين تماشك بيجمان أو بيو آفرتا آفرتا بروادارين كوازور ذكر ويادي بروادقار دكان هميشا زار دميان با ذكر ويادي الله سبحانه وتعالى ترو باراوا رب العالمين لدوار روج ده خير و پاداشت و نخوشبونه چی زور گوره و فراوانین لبو آماده دکات. اگر ورد بیول آیات که مقابلی دانه وعدو بالینی که دانه افرمی و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات و اتا هم آفرتن هم پیاوان کاتک زور یادی پروردگار دکن. رب العالمین وعدی دایا که لسورة احزاب أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أما ديك ردوا بو أو جنوب ياوانين كيادي پروردگار دكن مغفرة وتدلي خوشبون كيق لنا وزوانا كان رب العالمين غفارة وتدريا لي بردني فراوانا وكل شيء يشكك رب العالمين أفرميت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. براسيم مغفرة رب العالمين بدزديت بلام لمقابلي كردويك بدزديت. وكوك فرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أو مغفرة بأوانية كبر دوام لرب العالمين دا نابرين لكتابكي لشريعتكي للسنة وري وربازكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآم ذكردني زادوا زخيرا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خوان بو أورجي آم ذكري واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كاتك دا غرنو بردسي پروردگار. خوان آم ذكر دوات بزادوا زخيري زوروا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. راسي أجر كسك بيبي بديداري فرودي قاربك دبي خوي أحمدك دبي زاد وزخري أحمدك خو أحمدك دن بزين زوان وأوانانيها وكو عمر كوري عبد العزيز كسكاني هاتن لايك كاتك زجن يزيقوتيان بابا جان أو زجن وإمش كتاني خليفين ده هندك فارمام ده بازل چی شایسته لبر بکین برگه چی شایسته لبر بکین که مکسانی خلیفین بو او زجنی خومن آمده بکین. اویش فرموی یا اولاد یا بناتی لیس العید لمن لبس الجدید و انما العید لمن خاف یوم الوعید. کسا کانم رولا کانم زجن اوانی زلینوی لبر بکن زجن اوی خود لبو لقای پروردگار آمده بکن. الله الله کلکاتک خزینیم مسلمانان بيت المال هنده پاري تي دا و خلق آماده نبو پاري ورگري بگن موجوه انده دا لسحرا روی انده کرتاكو تيرو تار ميخوات. اوز اوقاتي او هاي فرم بك تکاني بوي رب العالمين كفرمين اعد الله لهم مغفرة مغفرة و باشن و اجرا عظيمة. الله پاداش تاكي زور عظيم يعني رب العالمين كبه فرمي عظيم ده بي تبها داشت اقبه وأجرا عظيما. ولشو نشكك رب العالمين فرمي واذكر ربك في نفسك يهدي من بك بندك من لناخي خوت. واذكر ربك في نفسك يهدي من بك لناخي خوت اقرب نهيني بأشكرابه تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحان الله آياتك تنسر انزراشيشا واتهمشا لناو ناخو دلو درين خود بربيانيانو دمو ايواران ها ذكري مساء الصباح يا صباح مساء بآشكراو بنهيني سرا وعلانية بپارانو بکوزانو بترسو بیمو و ذکر یادی پروردگار بکا و تا بفخفخو تکبرو نا کات یادی پروردگار دکیت با قلبت آگی لیبی با زبان دی اعلام بکا با اندامکان زیب زیب که ببی اوی دنگ برز بکی و ها فرموی نداء خفی قد لذكر يادي الله بآغان مبا وكو أكساني كلا رب العالمين بآغان في غنبري بيشواش من صلى الله عليه وسلم كفرمي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كقول من بخاري نايتي نموني او دو كسي كيكا چن يادي پروردگار دكار كنش يادي پروردگار ناكاوك نموني كسي شي زندو مردو وايا يعني كسي كا اگر يادي پروردگار بكا او كسي كا براستي زندوا اگر يادي پروردگار بكا مردوا شاكرا لأنعمه قول من إبراهيم كرب العالمين كافر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين براسي بتني أمتك بيتقي وستاوب وكسيك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما براسي كسيك بوات نا يهودي ونا نصراني مسلمان موحد بوات كساني شاوبش فرزنب وشاكرا لأنعمه سباز قزار واشتباه وهداه إلى صراط مستقيم راسي لسر رقر راسا كيبوا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ورب العالمين وشتان دبوت كبر دوام سيدنا إبراهيم بهواندي بهزب لقر رب العالمين ليدا نبرا بي أمجنابي دابرين ذاتي باتش الله سبحانه وتعالى ثم رب العالمين كفرمي ولا تكن من الغافلين براسي اگر اتو يادي پروردگار نك اللي غافلو بي اگان حسابي يادي پروردگار واته اگد لشرع رب العالمين بي اگد لري ربازي پیغمبر بي صوص اگد لا ازارو اشكنزون ارحتي ايمان داران بي لهر شونك ازاري پیدگا اتو وكو مسلمان وكو افرمي مثل المؤمنين يعني وكو يك جسد ديوات يك جسد لهر شونه چې مسلمانک آزاري په بغد سلام فلسطین له غزه وی له امریکا به اروپا به له آسیا به افریقا به افریقایي اته د ویلر آزاد په بغاتن او ذات مسلمانی او ځهز به آزاري مسلمان کاندکی لشونه چې کفر می رسول اکرم علیه الصلاه والسلام الا انبئکم بخير اعمالکم آیا خبرته اندمه به خیر ترین کړه او ذکر دی وک او ازکاها عند ملیککم کبراستی پاک او کړه وی له رب العالمین وأرفعها في درجاتكم وبلوباتن في برزبكا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وفعلاش تي لو زياتر بك إيوا بيبخشن لزيركانتن لسلو سامانتن لباركانتن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وغبروا دجمن ببنوا لقردنيان بدنوا لقردنتان بدن واتخويني لبنا رب العالم برنجي او تذكر ذلك قالوا بلى اصحاب بسر سرمان قلت ان بلى يا رسول الله او تذكر ذلك عند قوريك فاداش عند قوري فرمي ذكر الله تعالى واتيادي برجال زور لوانا قولت له قالت ايمان دار بريس مسلمان او رو ايما او وعد برجال كفرمي فاذكروني اذكركم يا دم بكن يا تندك وات اي ولا قال اسلام دابن برجال لقل اي ودا ان تنصر الله ينصركم سری بیخن سر تان دیخیدن ایوال دنیا دا پیشوازی لو دینی پروردگار بکن لقبر پیشوازی تانی دکن لقیامت پیشوازی تانی دکن پیشوازی اک شرمزار تان دکن بویا ایما نابی هیچ کاتک دابرین چون که دابران ملزاتی پاچی الله کارساد لجیان مدروز دکن یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای گروهی بروادارن لذاتی پاش الله بترسین و خوشتام بویتن بلام ل پلو پاو شایسته رب العالمین بوشیت او ترسو شرما و بجیان چې رازی مبن کبر و دار راستقین نبن کوا تیدا ملکتی فرمان کان الله نبن سبحانه و تعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ببر و داری و بموحدیش نبی نگرن و بردسی پروردگار و اتا زاد و ذخیره کو کنوا و اتا خوتن آمده کن بو او که کوا او قناغی گواسنوی که قناغی انتقالیه و اتا لو دنیا دست یا دنیا چی دی که کعانی برزخ و زا قبر و قیامت و اتا کتا انشاءالله بو بروادار النعیم و بباورانش جحیم یا رب لده پرون بگوری خود ببرزی خود بها نو هاواری خوشکو بران من بیل غزه یا الله لو نهامتی و نخوش رزگارین که یا رب وعدو بلین دای مسلمانان سر بخی يا الله نمرين او بلني ذاتي پاشي الله ذاتي پاشي تو متساوكاني خمان ببينين تعلقيش كو ديدارش كو بلني چي ديكي پروردگار بخزمت اوي برزو سنجين دگمو همو لاكتن بذاتي پاشي الله دسبرم كهيت سپار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باوريان وايا كعيسى صلب كرايا ولا خاج دراوا يا كمشتك او صليب اشكينه واتا او معتقد بيرو باورا بطاله كاتوا بيان عليه هر شيء لسرو بيرو باور رويشتوا هلا بو مال ويرام بو قوم راو سلشي واو بو تواتر ويقتل الخنزير برازش اكوجي يان برياري اعدام بو لسيدارداني براز دركا براز اكوجي كوا كانما حرامك جوريا ناكري كسي خوي باور دارو شيكوتي پیغمبران بزانه براز بخوا تواتر ويضع الجزيه جزيه هلا قريتوا سرانه هلا قريتوا بو يعني لبروي هم خلقي مسلمانه بك كسينا مسلمان نابك جزيه بدا بدولت شكا عيسى قورمان عيسى سلام يقال سبيه حكم باسلام وبقرانك بشريعتك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق باور دينا هم يعني هي جزيه نامينه يعني هر خوي برياره دا جزيه كوتاي بيينه ويفيض المال حتى لا يقبله احد مالو ثروته سامانه وند زوره به گنجینا کانی خوا درگایم بروی خلق آبی تو، بلام مشتری نیه و کریاری نیه خلق قبولی نکه مال اون دزوره به خلق نایه بی، چونکه خلق ازانه ل دو روزی نزیک بود تو، مالو ثروت سامانش تک نیه، خلق دنیا با کم مگرن، حتی تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. تا یک سجده بردن با خوا یک روش با خوا جل جلالو بلای خلق و ایمان داران لراستیشا چاتر ابه لدنیا و اوی لدنیا دایا بلای برای زانم کواتا منو تو یک ابه سپاسی خواب که نیسا لجان داین روش دوائیش من نیا بلام روش دوائیش لهر همو من نزیکه ازانی روش دوائی هر کامی یک من بریته لچی تکاتک امرین يوم القيامة إما دسبيأك كهيج كاتيكش نازن كي أمرين ويا هميشة بزانا كسجدك أبي بزانا آخر سجدة للدنيا درفت بوا باشين سجدة بخوا بره بدرف أو درفت بخوا زوا خواي بردقار خواي بريسيو سجدة وعبادة كامل لقبولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي إخوة قرتان لبي مسلماني خوشويس ميواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاصه بخويبون من بيبداد لهر بيامك بيويقينين لهر وشيك إيلين بردوامين لباس كردني شرحي كتابك خومن كرتيبي رباوري إنساني مسلمان درزي رابردو باسمان لا توحيدي ربوبيات كرت كوتمان أو توحيدة كإنساني مسلمان باوريكي راستقين لنا خيايتي كلا بريو بردني أم قردونا أم جيانا دا ولا رزق دا ولا تدبير دا لهم أوشتاني لو كونا جوليت الله سبحانه وتعالى تانيا خوي كاروباري جيان بري ودبات إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وهمو أواني كباسمان قلت ما نمت وحيدة كافركاني قريش باوريان بيبو يعني أنزاني الله خالقة كباسمان كرت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أقا برسيارد لي كربان شي أسمان وزوي دروس كردو دا يعني قلت الله أما شي يود أما أبو جهل أيوت كابو غلط حالي نبين جاري وقالك كاك فلان كس باوري بخواها يا إيه أبو جهل إيش باوري بخواها يا وهبوا وكافركاني قريش هم ويان باوريان با الله هبوا كالله خالقة أما إيك لما يا باوري بابونا ورنية باس ما انكر وثمان ملحيدة كانن أواني الدهرين أواني كبيان ويا أمشيانا تنها مادية وخوي خالقي خوي بو خوي دروس بو خوي بيابو أم توحيدي تريان جرينجا ويكيسا باسيكين بريتيلا توحيدي ألوهيت أويك كافركاني قريش ليتي كوتبون أويك بدري شاي الزمن بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كبوي هاتون أويك إنسان قاتلي هلا خليسكي أويك إنسان تيابه لاكشت كباس ما انكرت أويك توزيك جيريها بيزانيم كون خالقيكي هي بلام تشونيتي بارستن مروفايتي تيكا وتوتيايا تشونيتي بارستني الله تشون بي بارستين أبو جهر ديقو الله هيا بلام لبتيكي شبارايا وا لا تعزاش يانهبو الله يان بتاقان انا بارست بيان وابو بيوايا برديك شفادا قبريك شفادا لمردويك باريتا وا أقاداري أوبينك توحيدي ألوهيتشيا إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الله بتاق أقري لها مو عبادة كانت هرتشيك أنجامي أديت ظاهرة والباطنة قولا وعملا لناخد دايا يا ظاهرة قولا يا قفتارك قفتارا يا كردارا ونفي العبادة عن كل سوى الله نفي عبادتك يجقل الله كائنا من كان تنهى عبادتك كانت بو الله جل جلاله كابو أقاداري أو بين كإنساني مسلمان تنهى لالله أباريته ناشي لقبره أباريته ولو قبرش خاوني وقبره لالله بو مباريته نال يا رسول الله شفاعت دل يا الله بر شفاعتي رسول الله ما انخى لرسول الله ناباريته شنك رسول الله بإذن الله ناتوان بإذن الله ناتوان الشفاعة بوكسكا قال يا الله بر شفاعتي كي مانخا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كابو أقاداري أوبين نالي يا رسول الله شفاعة بوبك هاواري ليبكيت هاوار لالله كي برشيت خات شفاعتي رسول الله تكا صلى الله عليه وآله وسلم كابو أقاداري بين ليرا قاش خليس كانك دس بيكات الله ده فرمي وإلهكم إله واحد أقادار من الله إيه والله يكي تاقانيا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تنهاء أو الله يكصفة الرحمن والرحيم هي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كاتي معاذي نار بويا من فرمي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يكمشد فيري لا إله إلا الله أنا كي أي معاذ
فيري اوانا كي تنها الله بپرستن تنها نويج و روج و زكاة و پاران و خوش بيستن و رغليبون و شوين كوتن و حلال و حلال و حرام و رقرتن يعني تنها لالله بيت همو اوانا لغير الله نا پارتوا تنها لالله پارتوا نويش تنها بو الله كاد شوين تنها بو الله اخوة شوين تنها ربازي الله كويت او لا اله الا الله اوه اللي ركافر كان قريش قاتشيان خليسكا اوه اللي سردمين نوح دا بياو شاكا كانيان مردن اتون ليانا بارانا دوانا كرت شفايم دا دوانا كرت كال مناليان بيب دا رزقيان زيادكا بركت خاتماليانا كابو اقاداري او بين كافر كان قريشيش كاتي محمد صلى الله عليه وسلم بيدا فرمون تنها الله ببرستن تقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إما وازلوهم خوايبينين بويك خوايك تاقانا أو اشتيك سيرة كابو أقاداري أو بين ك تبي إنسان كتوحيدي دوام كتوحيدي جرينجا راس إمرو توحيدي ربوبيتي شخل كاني جي قماني بودروس سكاليم كون خوي دروس بو خوي واي وخوي واي وخواني وشتانا بس إنسان الشيرة كان وكباس ما كان هرقيس جوابي أمشا وشا ونادنا وجيشي بو ناقر أو يليري كإنسان داخل عبادة بو تنها الله ببرستيت بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي محمد صلى الله عليه وسلم الله دفرمه لبيشتو هر بيغمبر يكمان ناردو وحي ما انبوكر دو بيما نوتوا تنها الله ببرستن تنها من ببرستن كابو أقاداري شعيب هود صالح هموياً بيان قتلاوة هواريان لقوم كان كذو يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قوم كام تنها الله تاقانا ببرستن شوين كسيتر نكوين عبادته شوين كوتنو بيرو باور ورقرتنو حلال وحرام ودين داري وخواناسي تنها لالله ورقريت جيقى الله هيش كسيكي ترشاني اوان يكتو شويني كويت بيو بلوامك وابقى داني شهلصة تو تنها لالله ورقريت الله يبيطلي ما حلال وما حرام هيش برنامو ياسايكي تر ريقى بينادي تداخلي شيانتكات هرناويكي هبت نقبر عليه تبرسنوا من ربك شي الله دبو شي حلال وحرام بو دياري كردي او الله تا شيت ببيرو ذكر لدنيا دا او الله تا وما دينك اسلام يا ديمقراسية اسلام اسلام اسلام يان هم اوشتاني تركها هم برنامج كان لقبر علي ديمقراسي برنامج بو شوين او كوتبهم او حلال وحرام بو شي بيشان قدبو محمد صلى الله عليه وسلم ناوي سركر ذكرت أبي شونك أولاد بيروز بودفاع عليك رخوشة أبي شر الله سركر بلا محمد صلى الله عليه وسلم لذاكري تو أنا أبو لهيش وينك خياله ميشكي تو أنا أبو كابو أقداري أوبين كافر كاني قريش لم توحدات كتيك أوتن بدري جاي ميجوش بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أوهاتون خلق راس كنوا عبادتك خالص بو الله بكات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أما قول إبراهيم عليه السلام أفرمي من رمى كما ذاتك كفاطري سماوات وأرض خالقي أسمان كانوا زوية هرقيز من المشرك كانني كابو ورياء وبنك لم توحيد قاسما نخلص كيت هاوار غير إخوانك بيمان وانا بيشتيق لم زوية الضار النافع سود زياني بدسته تجي الله لها مشتك هوارك الله لها مشوينك شوين الله كوا هرقيس زررناكي هرقيس بشيمان نابي توا هرقل برساري لابي سوفيان كرت فرموي او محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم بشي أمرتان بيكا قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أبو سفيان مسلمان نبو بوكاته مشريك بو بلام جوابي دايا وبراستي وتي داومان ليدكا تنها الله ببرستينو شركي بو بالريار ندين وتركوا ما يقول آباؤكم ودلواز لو بين كوختي خويل سريبون لشرك وكفر كابو إنساني مسلمان
يا كم شت واجب على سري فيري أم توحيده به وآخر شت بيسي بو توحيده ولبيني أوانش لبيني أكوتاي وآخر تكجيان تبيسي بو توحيده لسري بجيد ولكوتاي سر مرقش تابي غنبر صلى الله عليه وسلم دفر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هركس يكوتاو شي زباني ككوتاي بشياني دي لا إله إلا الله بيد تستبهشتوه كابو أقاداري أم توحيد ما بين هرشتك خللي لو توحيد ما دا نيالي رقيلي بقري هموشتك مجالي لي خوشبوني تياهايا تينا سري ترسكاني داهاتو أقر الله تمني داي هموشتك مجالي لي خوشبوني هيج قشرك ما دام لسر شقامك ما بيت خابوتوا قناه بسراتوا تبوت وصل سر نشتوا كشي ترهبوا دلنا خوشي تيكوتوا كميق لعبادة سار بويتوا ما دام لسر توحيد ما بيت وميدي خيرته لا داك وتايت بياتوا همو سر زي مزقوتي توبة دروس تكربيت توحيد الطاونة بخيري بالا ميشو ليك تبين آقات آقادار بين بويا كوباسيش ماكر أبو جهل نواجه يكير أنا بيسير بوي كرة حجي يكير طواف يكير كرة خير يكير كرة كسيق هات بابو يسيق حاجي يكير كرة أبو الحكم بو بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لبر جهل ونفامي وتكبر كينا بنا أبو جهل بو بس وتمني دوزخ بو تنك لسر توحيدة كان بو أقداري التوحيد لا إله إلا الله كمان بين أقداري أو بين هزاران كس ملايين كس الله سبحانه وتعالى لقرآن باسيك تفرمي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا خلقانيكي بيش إيوه هبون الله تفرمي كردوي زوريان بيش خست فجعلناه هباء منثورا كردمان بتوزي بربا يعني هيش ما اللي ورنا قرتن كابو قرنك بزانية هم شوانيتيك قرنك هم تندانيتيكش قرنك هموي قرنك كعبادة أنجامية دي شون أي كي وكامي كي بوشي كيت باقا داري توحيدة كمان بيلك وتايد دا وكارم الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبة خير مانكا لدايك باوك ما نخوش بيت يا رب لما نجي سلاه مو ما نخوش بيت يا رب لما نجي سلاه مو ما نخوش بيت يا رب رحمان بيبكي باراني برحمة ما نبو بارين يا رب العالمين باراني برحمة ما نبو بارين يا رب العالمين لدايك باوك ما نخوش بيت دايك باوك ما نشفاء بدي بيلا كان ما عاقبة خير كي كوتا وشي زباني لا إله إلا الله بيت يا رب هر خيزانك كي شيء أنت أشتي خيت مالكاني أنا وداود وعاي خير يان كردوه يا رب هر جنو ميرديك منال يان نية الله منالي صالح يان بيبدا مالي أنا ودان كاتوا هر كتو كريك زواجي بو آسان نبو يا رب ويا آسان كي يا رب العالمين يا رب ويا آسان كي دايان باكي بيان باريزي بدايان باكي بيان خيت مالك خويا أنا يا رب ليمان خوش بي يا رب العالمين ليمان خوش بي إما إقرار بتاوان ما نكين إقرار بكم ترخمي ما نكين إقرار بوكين كمروفي كين كم ترخمي يا رب ليمان خوش بي ليمان خوش بي يا رب العالمين ليلة القدر ما بنسيب كي لم رمزانا قردنت آزاد كربين لدوزخ يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي درياو كفكان يشبه لها مستيك بيسر زبيدا

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم

0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لا